إذاعة جبل لبنان. عشرة

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا

0: حظك على الهواء.
1: خريطتنا الفلكية اليوم تحمل طاقة متوازنة تجمع بين الثبات والإنتاجية، حيث يستقر القمر في برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الهدوء والرغبة في تنظيم أمورنا المالية والعملية بثبات وحكمة. وتتكامل هذه الرزانة الترابية مع الدفء الناري الهائل الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد، لتفتح أمامنا آفاق التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والموارد. يوم ممتاز لإعادة ترتيب ميزانيتك وتقييم مكاسبك المالية بثبات، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن ذاتك بثقة كاملة.
2: برج الثور. أنتم في موقع قوة واستقرار اليوم. يستقر القمر في برجكم ليعزز حضوركم، يمنحكم التوازن النفسي والقدرة على إدارة أموركم بحكمة. وجود الزهرة في أواخر العذراء الترابي الصديق يدعم علاقاتكم العاطفية ويمنحكم فرصة لاتخاذ قرارات عملية صائبة وواثقة. برج الجوزاء. اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية عالية ومفاجئة. اليوم يدعوكم القمر في الثور إلى أخذ خطوة إلى الوراء والتأمل بعيداً عن الصخب لإعادة شحن طاقتكم النفسية والذهنية استعداداً لأنشطة قادمة ومتميزة.
1: برج السرطان. الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع والدعم من الأصدقاء والمقربين بوجود القمر في الثور الترابي الصديق. مع وجود عطارد في أواخر برجك، تملك فصاحة وحدساً ثاقباً يتيحان لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بأسلوب دافئ ومؤثر ينال إعجاب المحيطين. برج الأسد. أنتم في أوج إشراقكم اليوم، الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكما حظوظاً واعدة، كاريزما ساحرة وثقة هائلة. يقع القمر في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح الثور، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم القيادي وحسم خطوة عملية مهمة.
2: برج العذراء. تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة وحسن تدبير. اليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو التواصل مع جهات خارجية. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية المستقرة.
1: برج الميزان. يوجه القمر في الثور اهتمامكم اليوم نحو تنظيم أموركم المالية المشتركة والمعاملات البنكية أو الإدارية المعلقة. يوم يتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب اللقاءات المليئة بالحماس والدعم الاجتماعي من أصدقائكم. برج العقرب. يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لك الثور، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم يطلب منك الدبلوماسية والصبر لترطيب الأجواء، بينما يمنحك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وحدساً صائباً للوصول إلى تفاهمات متينة. برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في الثور. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بتركيز وتنظيم حكيم، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وشغفك في القمة للتطلع للمستقبل.
2: برج الجدي. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والارتياح النفسي. يوم مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بأوقات جميلة ومستقرة مع المقربين منكم. برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الثور. قد تنشغلون بأمور أسرية أو عقارية تتطلب منكم الحكمة والهدوء،
1: بينما يزودكم اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق بأفكار إبداعية وحلول غير تقليدية تتجاوزون بها أي عائق.
2: برج الحوت، تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم حركة اتصالات ونشاطاً ذهنياً رائعاً بوجود القمر في بيت التواصل والتنقلات الثور. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الدافئة وتبادل الأفكار. وعطارد في السرطان يضمن لك عمقاً عاطفياً وفهماً سريعاً للمحيطين بك.
0: حظك على الهواء.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم، إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبتسمعونا أيضا بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج www.jabellebanon.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 6 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. لبنان. ماذا يحدث في وطن لبنان؟ كل شيء رصدناه نحن وياكم نوضع بتصرف الهوى، بالمعلومات اللي عندي ومعلوماتكم وكل القضايا، مناسباتكم الحلوة على 03-444-037، تبعتون واتساب مكتوب أو مسجل، وأهلا وسهلا فيكم وبكل شيء بتحبوا نحكوا فيه نحكي فيه. قولوا الله تصعيد بالجنوب، تعنت لاستمرار تدمير وطننا لبنان من قبل فئة من اللبنانيين من الضالين. الله يرجعهم للصراط المستقيم، هالضالين مصرين على ضلالهم. نواب لبنان رواتبهم رح ترجع لما يساوي $5,000. رفعوا رواتبهم من $3,000 شهريا ل$5,000 شهريا ابتداء من اول ايلول. $5,000 تم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة عبر مرسوم لصندوق تعاضد مجلس النواب، وهالزيادة رح يقبضوها النواب دفعة واحدة مش بتقسط. يلا قولوا الله يا لبنانية، توكلوا على الله، توكلوا على الله. الناس اللي عم تقبض 250 و300 و350 عسكر بالخدمة وعسكر متقاعد، أساتذة بالخدمة وأساتذة متقاعدين، وغيرها من الفئات اللبنانية المعترة. $3,000 رح يصيروا $5,000 ودفعة واحدة ابتداء من شهر الجاي. هيدول نوابنا الأشاوس. يا نحنا منلطش أكيد على الفاسدين، لأنه الفاسد ما بيستاهل، وفي نواب عم بيقبضوا معاشاتهم ومتبرعين فيها للجيش اللبناني للقوى الأمنية، بس لحتى نفصل بين النايب اللي منعرفه إنه آدمي والنايب الملتبس اللي جاي يسترزق المرتزقة من النواب بالمجلس النيابي. تعرفون من أخبارهم عنا، اللي بيمرق أخباره بإذاعة جبل لبنان بيكون زلمة آدمي وبيستاهل، واللي ما بيمرق أخباره ولا بيمرق اسمه معناتها ما منفتخر فيه ولا الوطن بيفتخر فيه، وهيدا جاي نايم بس هيك لحتى يقبض ويتكس هالكم سنة مع التمديد اللي صار ويرجع على بيته وعلى مزبلة التاريخ. قولوا الله، قولوا الله. مثل ما قلنا في نواب عم نتابع احنا وياهن، ووزراء عم نتابع احنا وياهن، مدراء عامين بالدولة اللبنانية نضاف، وعم نتابع احنا وياهن قضاياكن. فشو بتقولوا للنواب الفاشلين والمرتزقة المزروعين بالمجلس النيابي؟ صحتين على قلب اللي قطف،
صحتين يعادل صحتين على قلب اللي قطف. قطفوا $5,000 زيادة ابتداء من أول أيلول ودفعة واحدة مش بالتقسيط. يلا قولوا الله توكلوا على الله وبلشنا الفترة مثل ما قلنا. على الأقل نفش خلقنا ونسمي الأمور بأسمائها وعم يسمعونا. انتبهوا القصة مش إنه هيك بالهوى بس يعني بإذاعة جبل لبنان، لا كلون بيسمعونا، الآدمي بيسمعنا والأزعر بيسمعنا والفاشل بيسمعنا والمرتزق بيسمعنا، تجار الهيكل والكتبة والفريسيين عم يسمعونا، بيكرهونا بس مش قادرين يسكتونا لأنه نحن صوت الشرعية اللبنانية، صوت الأرز اللبنانية، صوت الشعب اللبناني، جبل لبنان. يلا قلت لكم خيكم جوني الصديق بحييكم إعدادا تقديما وإخراجا. خلينا ننتقل لزمن السبعينيات الجميل ونحلم مع ديميس روسوس From Souvenirs to Souvenirs، من حلم لحلم ومن ذكرى لذكرى.

دميس غوسوس من الزمن الجميل زمن السبعينيات From Souvenirs to Souvenirs ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037 يسعد صباحك يا جان بونجور من 6:30 مصبح علينا حسام يسعد لي صباحك حسام بعت لي صورة مبارح لسيارة خصوصية عم يشتغل تاكسي حكي معه قال له لطشه يعني فنزل من السيارة سحب سكين مطبخ وبدو يضربوا فيها ورجع ضرب له السيارة وهرب فأكيد أنا وحسام قلت له أنه يتوجه للمغفر بيحولوه للنيابة العامة إذا بدو يدعي عليه لحتى ندكه بالحبس وياكل نصيبه هالأزعر البلا أخلاق ما بدي إياكم تتواجهوا مواجهة مباشرة خلوني أنا أعملها بس أنتم من بعيد صوروا وبعتولي بس بيكل نصيبه ليش لحتى تعلق مع هيك أزعر معه سيارة هوندا حمراء بس مثل ما قلنا حسام عنية بالعام يلا صوتك عالي جبل لبنان أنا دائما بخبركن عن زوجة سقراط الفيلسوف والمفكر سقراط وزوجته كزانتيبي اللي نقم له حياته لأنه هو مفكر ونقمت له حياته لأنه هي بدها تعيش الحياة الدنيا بدها مصاري وبدها أكل وهو عم بينظر نظرياته الفلسفية الفكرية يعني انظلم معه وانظلمت معه حتى ما نكون عم نهاجم حدا يعني انه يقولوا نحن جندريين ضد النساء لا انظلمت معه يعني في كتب ومرجعيات بالتاريخ بتقول انه كزانتيبي انظلمت مع سقراط زوجة بدها تعيش حياة طبيعية بدها مصاري بدها أكل بدها جاه وهو مفكر وفيلسوف وعنده كتير ناس من المريدين والمتابعين لقلو فنقمت له حياته واعتبرت هي انه حياتها نقمة معه لأنه ما عم يجيب لها المصاري الكافية تتعيش حياتها الدنيا خلينا اليوم نحكي عن زوجة لوط قوم لوط وزوجة لوط المتحجرة لأنه ما سمعت كلمته نبي الله لوط عليه السلام كان موجود ضمن قوم لوط مرته يقال بالتاريخ أنه اسمها والعة أو والهة مرت لوط زوجته ما كانت مآمنة بدعوة اللي اجت لزوجة لوط النبي عليه السلام فكانت توشيلهم يعني لقوم لوط اللي هي منهم تبعت لهم أخباره ومين عم يستقبل لحتى يتعبدوا فبقيت على دين قوم لوط وما اكتفت هيك لما أمر الله تعالى لوط عليه السلام من بعد ما اختبره وترجاه لوط لربنا بشفاعته إنه خلص لي قومي من قوم لوط من المصير اللي ناطرن من الحريق الكبير اللي ناطرن والعذاب الكبير اللي ناطرن قال له ربنا عليه السلام إذا بتلاقي 10 صالحين بقوم لوط أنا بعفي عنهم كلهم راح رجع قال له لربنا ما لقيت 10 قال له طيب لقي لي 5
راح رجع ملائقة خمسة بقوم لوط صالحين، ممارسة للفحش ما بيقولوا لوطي من قوم لوط، يلوطون بعضهم بعضا الرجال. فراح قال له ما لقيت خمسة، صار ينزل معه ربنا، وصل معه لأنه إذا بلاقي شخص واحد فيهم بيعفي عن القوم كلهم، ملائقة كلهم لواط وكفر وتعتير. فأمره ربنا قال له بما أنك أنت يا لوط إنسان صالح ومتعبد لإلي، بتاخد عائلتك الصالحة وبتحمل حالك وبتفل، والشرط الوحيد أنت وفاليل لما بتوصل للتلال المجاورة لقوم لوط، مهما سمعت من صراخ العذاب والتوسل ما بتطلع وراك أنت وعائلتك، ما بتطلع وراك وانت تشوفوا شو بدي أعمل فيهم. فطلب من عائلته أنه يجهزوا حالهم، حملوا حالهم وتركوا المدينة اللي موجودين فيها قوم لوط، وحملوا حالهم وبلشوا يتسلقوا التلال المجاورة لحتى يبعدوا. ونزل عذاب ربنا ونار ربنا الحارقة على قوم لوط، وصاروا عم ينشوا

وكانت من الهالكين امرأة لوط، ما سمعت كلمة زوجها. في تمثال يقال انه هيدا يعني مشبهينه لامرأة لوط بمنطقة البحر الميت بالأردن، على طرف البحر الميت في تمثال لامرأة متحجرة، يقال أكيد أنه هيدي امرأة لوط التي تحولت إلى حجر من الملح ولاقت العذاب اللي لاقوا قومها قوم لوط وما سمعت كلمة زوجها. يا قولي الله يا غزانتيبي، وقولي الله يا والعة أو والها التي ضرب بها المثل في الكفر وخيانة العهد مع زوجها. صوتك عالي جبل لبنان، الله ينجينا من لوط ومن لف لفيفهم. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، أنا عسكري متقاعد عم ببرم على شغل بعد الظهر شو ما كان بعد الساعة 3، ساكن بالمنصورية، وفي شاب عمره 22 سنة بسبب الوضع وقف الجامعة وكمان بحاجة لوظيفة، رح أعطيكم رقمه إذا حدا عنده وظيفة لهالعسكري المتقاعد، 70-251-956، 70-251-956. الله يسر أمركم يا رب، ونحن بخدمة بعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

الوزير الدكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني والمقابلة امبارح بالاتصال المباشر اللي أجريته مع الوزير الساعة 9 صباح امبارح. اللي بيحب يطلع على هالاتصال ويرجع يسمعه مجددا، كل اللي ما سمعوا له هالاتصال فيكن ترجعوا تسمعوه على جبل لبنان أبليكيشن. يسعد صباحك سيدي الوزير الدكتور بول مرقص، تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان وإحاطتك للإعلاميين اللبنانيين، إحاطة السور بالمعصم. صوتك عالي جبل لبنان. مهرجانات لحفد بلاد جبيل ضيعة حلوة كتير. لحفد جبيل بلشوا بمهرجاناتهم لصيف 2026 ومستمرين. بكرا الله راد الجمعة 7 آب انطلاق الدورة الرياضية لنادي لحفد، 14 آب ليلة عيد السيدة العشاء القروي بلحفد، 30 آب عيد الطوباوي اصطفان نعمة ابن بلدة لحفد الله يقدسه موريوم قداش اصطفان نعمة اللي عايش بالتواضع وعايش بمحبة يشوع مشيحو. يشوع مشيحو مريم يلدات يشوع سلوثخون الاصطفان نعمة ابن بلدة لحفد. ب 14 ايلول قداس عيد الصليب بشير العمية، هيدي هي مهرجانات وقداديه.

وبركي ببلدي اللبنانية ببلاد جبيل بلدية لحفد. تحية لأهلنا بلحفد، تحية لزميلتنا الإدارية بإذاعة جبل لبنان وبمجموعة الإعلامية لجبل لبنان، الزميلة باسكال بعيني بنت بلدية لحفد الكريمة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية. إذا بتحبوا إعلاناتكم بجبل لبنان ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. نحنا ناطرين دعمكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس 6 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة قيوم تود يشوع مشيحو. ومعي باستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان مفاجأة حلوة كتير كتير كتير. زميلتنا بأغاني أغاني، زميلتنا بالفترة الصباحية الحلوة ميراي مزرعاني، كانت عم تسمعني هلأ قبل لحظات بالمقدمة للبرنامج اليوم عن نوابنا انتر بارانتيز الكرام اللي بدهم يزيدوا ودجا خلص.
1: لا لا لا لا لا لا
0: شفتوا بلشت باللا لا لا والصرخ. يلا الكلمة لقليك، أنا رح اتنحى. زميلتنا ميراي مزرعاني، شو رأيك بالنواب اللبنانيين؟
1: لا ما بدي أعطي رأيي، لأنه تبا تاخد أنت القصة كلها، بدي أطلع على الهواء على أغاني. أول شيء بدي أقول لك بونجور، بدي أقول بونجور لكل المستمعين اللي عم يسمعونا عبر أكيد هالإذاعة اللي بحبها كتير جبل لبنان. وجوني أكيد الشخص الواعي المهم اللي بحط إصبعه على الجرح، هيدا أساسي جدا خاصة بلبنان. منه متحيز لحدا، بتحسه واضح فهمين. بدي حييك يا جوني، صوتك كتير حلو، أنا من زمان بحب صوتك كتير. وطبعا لقائك مع المستمعين بيعطيهم طاقة، بيعطيهم وبتفسر لهم وبتخبرهم كل شيء عم بيصير بالبلد. هيدا شيء كمان كتير مهم، رفيق الصباح أساسي بحياة كل شخص بيطلع من بيته. بدي أقول لك بونجور وبونجورني ولكل المستمعين، بحبكم كتير. هلا بتكون تنقلوا شوي على أغاني
0: أكيد ويت سات بوينوف 87 فصل، بس ما أخذت منك الموقف اللي لازم يسمعوه النواب اللي عم يسمعوك هلا، خاصة الزعران منه.
1: يعني خاصة يعني أنا تفاجأت إنه معلش يعني
0: 5000 دولار،
1: معلش يعني 5000 ليك. خليني يطلعوا بالموصفين اللي يطلعون من أشغالهم، خليني يطلعوا بالجيش، خليني يطلعوا بالناس اللي المتعاقدين، خليه يطلعوا بهيدا الموظف اللي بيشتغل 3 شغلات. يا عيب الشوم، مسخرة هاي، ما كيف إلون عين. بعدين أنا سؤالي لإلون، هيدا التوقيت ليش؟ شو في إلو شي؟ ما مش ممكن جوني، مش ممكن.
0: طفرانين.
1: منين بدو يجيبولون طيعتون؟
0: منين؟ من الخزينة، من الجيبية.
1: مرسي مرسي حبيبي.
0: شو رح تحكي هلأ بأغاني؟
1: رح أحكي عن النوي.
0: رح تفتح مجال للمستمعين؟
1: أكيد أوكي. أكيد
0: زميلتنا ميراي مزرعاني، كمان أنا بفتخر فيك من أيام تقديمك للبرنامج الحلو والضيع اللبنانية اللي كنت تتنقل فيها، والبرنامج عبر الـ LBCI مع زميلنا وحبيب قلبنا تعيش وتاخده عمره رياض شرارة.
1: هيدا ما بيتكرر، ما بيتكرر. أنا بشكرك.
0: تسلم.
1: وبونجورني مع المستمعين.
0: خبرينا عن أخبار حفيدك هلأ أنت.
1: يا قبرني بطراس، يا قبرني يا قبرني. حياتي وقلبي وروحي وكل شيء، ما كنت بتصور بحياتي إنه ممكن يكون هالقد
0: متعلقة يعني.
1: هلأ بيقولوا إنه ما في ما أعز من الولد إلا ولد الولد. هلأ لا، أنا عبنتي ما بس هيدا جنني.
0: بدي أقولكم أنه بنتها لزميلتنا ميراي مزرعاني متزوجة من مجد ابن النائب الآدمي ونضيف السابق بطرس حرب. مجد بطرس حرب نحن وياه كمان عم نتابع قضايا الناس، عم نتابع قضايا المواطنين وفتح الفساد بوطننا لبنان. فمجد سمى
1: بطرس. أكيد تأمل يعني.
0: الله يخليك.
1: ايه مرسي كتير. وجوني أنا بحبك كتير، وخليك هيك ما تتغير وما تتأثر بشي أبدا. سمين. وما رح تتأثر، أنا بعرف. لو بدك تتأثر كنت تأثرت من زمان،
0: كنا تأثرنا وكنا خفنا وكنا ارتعدنا يعني.
1: صوتنا ما حدا بيمحيه ولا حدا بيخفيه. اسمعوا دايما جبل لبنان وأغاني أغاني أكيد، وهالبيئة الحلوة لجهاد المر بدنا نحييه كمان، وجيسيكا حبيبات قلبي بعقد وبعقد،
0: بدنا نبارك لهم. الأستاذ جهاد جابرييل المر زوج بنته بباريس وكبروا الأولاد وكبروا
1: ألف مبروك
0: والله يخلي لك عائلتك ميراي مزرعاني، عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة المحبين على كمان الإذاعات اللي أنت بتكوني موجودة فيها، وإن شاء الله بنختم حياتنا المديدة بإذن الله بجبل لبنان وبأغاني أغاني.
1: يلا أوكي، يلا باي باي،
0: يسعد صباحك،
1: يلا لاقوني على أغاني أغاني،
0: يلا 87.9 يسعد صباحي. إذا زميلتنا العزيزة الحبيبة ميراي مزرعاني 87.9 أكيد شوى لألكن ثلاث إذاعات، جبل لبنان الإذاعة الأخت الكبيرة 87.7 ميجا هرتز، وجبل لبنان .com وأغاني أغاني 87.9 ميجا هرتز، تسمعوا من الستة للسبعة زميلنا شارب السعادي وزوجته المخرجة ميلينا، ومن بعدها من السبعة للعشرة ميراي مزرعاني الزميلة الحبيبة العزيزة اللي بتسمع جبل لبنان هي وجاية على الشغل. يسعد صباحك ميراي مزرعاني. ونوستالجي نوستالجي 88.1 ميجا هرتز، ثلاث إذاعات شقيقات بنتنافس بخدمتكن، التنافس هو بخدمة الوطن والمواطن، وكل إذاعة أكيد إلى نكهتها إلى نفسها، النفس وطني والنفس فني والنفس ثقافي، هيدي هي المجموعة الإعلامية، والله يخلي لنا كبيرنا ويطول بعمره المؤسس الأب جابرييل المر مؤسس الام تي في وجبل لبنان ونوستالجي وأغاني أغاني، وعم يكمل المسيرة أكيد الأستاذ جهاد جابرييل المر تو يو تو سي، إنتاج فني وحفاظ على الإعلام اللبناني الراقي، وأكيد جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر كمان ماسكة الأمور بيد من حديد وبيد من حرير، وما بننسى دايما مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس، وكل شاب وكل صبية من اللي موجودين معنا بالمبنى الله يعطيهم ألف عافية بخدمة الوطن بخدمة الإعلام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ امبارح بعد الظهر وصل رسالة 6 ثواني، هيدا شوف لزملائنا بفترة بعد الظهر ولا لألي.
2: بونجور، بدي أسأل ليه بيقولوا أوقات الواحد عم جسمه بلوك، عامل بلوك وما عم بينزل وزن بقى؟
0: هاي زميلتنا، نعم في عنا برنامج بعد الظهر كل أربعة للنحافة والرشاقة والانتباه لصحتنا، هيدي كمان شبكة برامجنا. كمان امبارح 4:15 وصلت رسالة، هتا شوف بلكي منوصلهم لزميلتنا.
3: بونجور، عندي سؤال ما بعرف إذا الموضوع خارج الموضوع يعني، بس مريض السكري بيأكل وبعد شوي بيجوع، يعني كل شوي بيجوع، شو لازم يركز على نشويات أو على البروتيين أو بيكون أكله قليل؟ ما بعرف شو السبب يعني، يعني بضل جوعان عرفت، بس بدي منك نصيحة لمريض السكري شو لازم يأكل ليضل شبعان. أوكي ومرسي.
0: هيدا كمان الفويس مسج للضيف يمكن اللي كان امبارح موجود مع زميلتنا، لكل أربعة بعد الظهر عندها برنامج بيتعلق بصحتكن، برامجنا منوعة سياسية فنية صحية، الرقي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع إلي يسعد لي صباحك ومساك. امبارح بعد انتهاء الفترة بعت لي يلا حضروا حيلكم سمير جونيور وإلي، حضروا حيلكم لتفيشوا لي هالسيارة. إلي بعت لي إياها على 70-220-888، سيارة رباعية يعني اللوحة تبعيتها حاطت صحافة بريس 3280 على صاد اس 3280 على اس. يلا رح قال له اكيد قال لي يا بكون بعت لي هاي هلا بيبعتها 70-220-888 لحتى نتولي نحن والقوى الامنيه. ممنوع لا صحافي ولا اطباء ولا مهندسين ولا محامين ولا قضاة، ممنوع ينحط شارة حديدية داخل اللوحة، ممنوع. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك المستمع الكريم عبد الحفيظ البربير، كلكم تسمعوا أكيد بمستشفى البربير الشهيرة بمنطقة البربير. العائلة الكريمة آل البربير، ولاد بيروت، ولاد كل لبنان، عبد الحفيظ البربير تحية لألك. سجل صوتك مو المعروف، بارح بعت لنا بعد الفترة عن الشخص اللي تسمم وتوفى كان عم يأكل هو ولاده فروج، الله يستر هالمحل اللي باعوا الفروج. تنشوف شو القصة بالضاحية الجنوبية لبيروت. فروج أسفر عن وفاة رب عائلة وتسمم مرته وولاده. شو في معلومات أكيد عن هالموضوع عم انتبعها للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن نوابنا الأشاوس بدهم يرفعوا معاشاتهم من 3000 لل 5000 دولار ودفعة واحدة. نعم، وناس بوطننا لبنان مصرين على تدميره. وحتى بصراحة نحكيكن، حتى أهل الضحايا إجا مين يطلع من صفوفهم صوت نشاز وبدو يعرق للتحقيق من جوا. هذا الشخص عرفتوه اللي فتح كمان هلأ أهالي ضحايا حسابه وانقصموا قصمهم. كان بالأول بدي أعمل وبدي سوي باللي قتل ابني واللي قتل لي كذا، بالآخر بعد السحسوح صار لا في غلط وفي شيء مش مزبوط بالتحقيقات، ففاتوا من جوا دود خل دود الوطن وقصموا نفسهم عن لأهالي الشرفة. ففي أهالي شرفة وفي أهالي عملة بصراحة ضغط عليهم وأكلوا السحسوح وغيروا الإحداثية. يلا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ تحية لطبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، وحكمة جديدة لدوستويفسكي. هالحكمة أوقات أنا بتصير معي هيك بقرب لحتى أوقات تعرفوا قد ما منكافح الفساد وقد ما منشتغل ضد الأشخاص بيصير يعني حتى ببيوتنا بينزعجوا أهلنا من أوقات يعني الشيء اللي بنبقى عم نكافحه من الفساد بتبقى عم نسمي الشغلة بأسمائها. بيجي ناس معترضين وبيتصلوا وبيضيعوا الوقت معنا، يا بتهديد ما بينفعون يا بهيك انه ليش عملت هيك جوني، ما انا غيرت موقفي. طيب غيرت موقفك شو بعمل لك يعني، وشو المعطيات؟ سجل. اوكي نحن منقول يا. فمن هالمنطلق اسمعوا، يقول دوستويفسكي لن تتصور ابدا كيف تكون مشاعر المرء وهو يشاهد انطفاءه انطفاءه الذاتي بينطفي، وهو يشاهد انطفاءه وفقدانه لحماسه وشغفه تجاه كل ما يحب في الوقت الذي يوهم الجميع أنه بخير. يعني بعترف لكم أنه أوقات شيء متعب أنه يحمل السلم بالعرض الإنسان ويحمل سيف القانون والدولة اللبنانية، شو بيصير في إله أعداء، وأوقات حتى داخل عائلته بيزهقوا أنه خلص بقى بكفينا عداوات، بكفينا أشخاص بتكرهنا. نعم أيها الحق، لم تترك لي صاحبا، ولكن أنا وياكم والحق أكترية، وسنظل إلى جانب الحق. يسعد صباحك طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار، وكل أطباء الأسنان وتقويم الأسنان اللي عم يسمعونا، بعتولنا كل شيء. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الكاتب المسرحي وكاتب السيناريو شربل كميل شعيا، يسعد صباحك يا شربل. عجبتني تغريدة كتبها على صفحته، كتب شربل كميل شعيا: لا تصدقوا إن قيل لكم أن الجمال الحقيقي هو جمال القلب والروح قبل جمال الوجه والجسم، فجمال الجيبة المليئة بالدولار يتصدر كل الجمالات. صباحو، هاشتاك صباحو. شربل كميل شعيا، نعم نعم نعم، أكيد نحن بحاجة للحياة الدنيا وبحاجة لدولارات ومصاري. مصاري بالسرياني معناتها زوزي، زوزي يعني جمع مال أموال، زوزي مصاري. فشربل كميل شعيا يسعد صباحك، أكيد جمال القلب حلو، جمال الروح حلوة، اللي هو قبل جمال الوجه والجسم، ولكن جمال الجيبة المليانة بالدولارات بيتصدر كل الجمالات. وجمالكم مستمعي جبل لبنان. ويسعد صباحك كاتب السيناريو المسرحي شربل كميل شعيا. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد، شو صار بين أهل الضحية وزوج الضحية على باب المستشفى بالقبيات؟ التفاصيل بعد شوي. وكيف قتلت هالزوجة على يد زوجها بالغلط كما يقال، وقتلوا بعضهم على باب المستشفى. بريك ومنرجع.

للعين. إذاعة جبل لبنان. لإعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان 70-220-888. منبقى ومنستمر ومنطور ومنهزم التشويش والمغرضين

صوتك عالي جبل لبنان. إذن ماذا حدث بساحة مستشفى السلام بالقبيت بعكر؟ زوجي قاعدة ببيت زوجة اسمها ساندي حسين. ساندي حسين كانت موجودة بالبيت، يقال انه زوجة عم بينظف سلاحه وطلع ضرب قتله بالغلط. هذه التقارير الأولية. نقلت المستشفى، جت هامدي دغري ماتت من ضرب واحد يا حرام. وأكيد زوجة أخذها على المستشفى ولحقوها أهله. فبساحة المستشفى جت هامدي جوا بس عم يجهزوها للدفن. وكيف صارت وما كيف صارت، والله أنا كنت عم نظف السلاح طلع الضرب، ما حدا صدقه. وعلق الزوج مع أهل الضحية زوجته ساندي حسين بساحة المستشفى، مش الخبيط والصريخ. أكيد تحقيقات مستمرة. أنا حدا بينظف سلاح يعني بيبقى أنه حاططها بصدر مرته، شو قاعد عم تعمل معه؟ ينقبر يفوت على قطه لوحده ينظف سلاحه، هالبلا أخلاق بينظف سلاح. أوقات بيكون بي عم ينظف سلاح قدام ابنه، صايرة كتير بالتقارير الأمنية، قدام ابنه قدام بنته عم يقتله، لأنه ضرب واحد بخلص فرط، ضرب واحد راحت هالزوجة المعترة. فأكيد في علامات استفهام نتركها للقضاء. صوتك عالي جبل لبنان. مؤتمر صحافي اليوم ببرمانا، جمعية بيروت ماراثون، للإعلان بالشراكة مع بلدية برمانا وبرعاية ستارت ليفينغ رايت وسوسايتي بيسترو. مهرجان رياضي حلو كتير للركض ببرمانا. هالمهرجان الحلو للركض رح يكون يوم الأحد 23 آب 2026، وكلنا وأنا رح كون حول السيدة مي الخليل، مديرة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون، ومجلس إدارة الجمعية والمتطوعين والقوى الأمنية اللي عم تحرسنا. رح نكون موجودين ببرمانا الأحد 23 آب. اليوم رح يتم الإعلان عن هالفعاليات، وبكل الأحوال بعد عندكم كم يوم لحتى تتسجلوا. زوروا www.beirutmarathon.org وتسجلوا، وأهلا وسهلا فيكم، ولاقونا الأحد للتشجيع إذا ما تسجلتوا. حلو التشجيع صباحا هيك بتفيقوا على بكرة من كل المناطق اللبنانية. نتوجه على بلدة برمانا الحبيبة بالمتن، بلدية برمانا، ستارت ليفينغ رايت وسوسايتي بيسترو، سوسيتي بيسترو، مطعم شهير ببرمانا، والرعاية لهالمهرجان الحلو الرياضي برمانا رانينج فيستيفال. مدام مي الخليل الله محييكي، ورغم كل الصعوبات بإذن الله منتصرين. ومشان هيك رح أهديك أغنية تحكي إنه رغم كل الصعوبات بيرجعوا بيلتقي الإنسان باللي بيحبه. أغنية فيل كولينز Against All Odds، رغم كل الصعوبات بينتصر الحب، تنتصر المحبة، تنتصر الروح الرياضية. وسيدي مي الخليل مؤسسة ومديرة جمعية بيروت ماراثون منتصرة بإذن الله على كل المعوقات وكل الأشخاص اللي بيبعتهم الشيطان بكتير من الأحيان لحتى يعرقلوا لنا مسيرتنا. منتصرون على الشيطان وعلى شياطين الأنس.
Against All Odds. فيل كولينز جبل لبنان.

0: Against All Odds. هالأغنية رغم كل المعوقات مستمرين ومهداة إلى مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل اللي رح نلتقيها اليوم بالمؤتمر الصحافي بعد الظهر للإعلان عن برومانا رانينج فيستيفال. بلدية برومانا الله محييكم. ستارت ليفينج رايت وسوسايتي بيسترو سوسيتي بيسترو ببرومانا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بالعربانية نشاطات بلدية ومهرجان حلو كتير بالعربانية. قضاء بعبدة الأسبوع الماضي استقبلت بلدية العربانية الناشط السياسي والاجتماعي السيد رمزي أبو خالد ممثل جمعية وارم هارت الذي قدم إلى المركز الاجتماعي التابع للبلدية في العربانية مجموعة من الأدوية إلى أهمية كتير وأهمية كبيرة بإطار دعم الخدمات الاجتماعية والصحية المرتبطة بالمركز الاجتماعي التابع لبلدية العربانية. شكراً السيد رمزي أبو خالد اللي استقبله رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله ونائبة الرئيس السيدة ميرنا صوايا الأسمر وعضو مجلس بلدية العربانية السيد رامي رزق الله. أكيد قضايا بتهم العربانية جرى التداول فيها وتعزيز التعاون بين بلدية العربانية وجمعية وارم هارت. تتقدم بلدية العربانية عبر إذاعة جبل لبنان بجزيل الشكر إلى السيد رمزي أبو خالد وجمعية وارم هارت على هذه المبادرة القيمة، مؤكدة أنه سيصار في القريب العاجل إلى توزيع الأدوية على أهالي العربانية وفقاً للحاجات الاجتماعية والصحية. الله محييكم ويكبر وجبكم. ومثل ما قلنا عربانية ستريت فيستيفال يومين حلوين ب 15 و 16 آب بعيد السيدة انتقال السيدة العذراء إلى الأخدار السماوية. من الستة بعد الظهر لمنتصف الليل للسنة السادسة على التوالي عربانية ستريت فيستيفال موسيقى وعزف مباشر فرق موجودة على ستيج مأكولات ومشروبات ترفيه ونشاطات لولادكن بشكل خاص. الدخول مجاني أهلا وسهلا فيكن. عربانية ستريت فيستيفال 15 و 16 آب أهلا وسهلا فيكن بعيد السيدة والسيدة تحميكن. رئيس البلدية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله الله محيي العربانية قضاء بعبدة ويحميها ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حسب المعلومات الواردة لإذاعة جبل لبنان منقول يعني أنا وياكم عن جد إنه الله يلعنك يا شيطان. شيطان المال كمان شغلي منا هيني أبدا. الله يبعد الشيطان عنكم، لأنه بقوى الأمن الداخلي في ضابط برتبة رائد ومعاون أول بقوى الأمن الداخلي أوقفتهم شعبة المعلومات بعد تحقيقات لأنه عم بيدخلوا مخدرات لسجن رومية. الله ينجينا القوة الضاربة بشعبة المعلومات. يسعد صباحكم يا شباب. وقفون بطرابلس شمال لبنان لهالرائد والمعاون أول مشتبه بتورطهم بإدخال مواد مخدرة لسجن رومية. أكيد تم اقتيادهم للتحقيق ببيروت بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإشراف القضاء المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الله ينجينا. شو عمل بحاله هالرائد هيدا؟ خسر نجومه كرمال حفنة من الدولارات مع المعاون أول. الله يخزيك يا شيطان. عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بدنا نقول للمرة التانية منفتخر فيكن، وللمرة التانية والثالثة والرابعة، وطول العمر منفتخر فيكن يا مغتربينا اللبنانيين اللي عم تحققوا إنجازات منفتخر فيها بمغترباتكن. بدنا نرجع نقول للمغترب اللبناني الأصل رامي فؤاد مقصود، رامي فؤاد مقصود ابن بلدة علمان بالشوف، البلدة الحبيبة علمان بالقرب من جون. المغترب اللبناني الأصل رامي فؤاد مقصود بأمريكا اشترى شركة كانت متوقفة أو متعثرة، بارادي آيس كريم، اشتغل عليها، أعاد إحيائها، وحصل على جوائز تميز بالنوعية بأمريكا. برافو. الشهادات كلها موجودة قدامي، الشهادات الأمريكية من المختصين United States Congress. برافو. تهنئة خاصة لبارادي آيس كريم من الكونغرس بأمريكا. Member of Congress جاي لويس كوريا وجه تهنئة لبارادي آيس كريم ورامي فؤاد مقصود ابن بلدة علمان بالشوف. خلينا نسمع قصته لرامي وكيف حول هالشركة المتعثرة إلى شركة أولى عم تتصدر يعني الترند بأمريكا، ورح يجي فيها على لبنان كمان ويعمل فرانشايز بوطننا لبنان. كلمة لألك رامي فؤاد مقصود.
1: صباح الخير، منحيي كل مستمعين إذاعة جبل لبنان، لكل أهلنا وأصحابنا بلبنان. معكم رامي مقصود من كاليفورنيا. أنا وكل عائلة بيرديز نبعث لكم أحلى تحية لوطننا الغالي لبنان، وتحية كبيرة للأخ والصديق جوني. جوني شكرا من القلب، عن جد شكرا، thank you على كل شيء، لأنك دايما بتسلط الضوء على نجاحات اللبنانية سواء بلبنان أو بالاغتراب، وهيدا الشيء بعينينا كتير، لأنه مهما بعدنا لبنان بدل بقلبنا، وكل نجاح منحققه برا منحسه هو نجاح لكل لبناني. واليوم الحمد لله عنا خبر نفتخر فيه، بيرديز آيس كريم فازت بجائزة أفضل آيس كريم بمقاطعة أورنج اللي هي إحدى وأكبر أهم المقاطعات بولاية كاليفورنيا، وهذا التكريم إجا بعد تصويت شعبي استمر لشهر، والشعب شركة مستقلة ومحايدة حتى تكون النتيجة عادلة وشفافة. ونحن أحلى جائزة بالنسبة لنا هي محبة الناس وثقتهم فينا. من أول يوم وعدنا حالنا إنه ما منساوم أبداً على جودة البضاعة عنا بباراديز. باراديز تصنع كل يوم هون بكاليفورنيا من الحليب الطازة، وعندنا كمان منتجات من باراديز اللي هي نباتية خالية من الألبان، وعندنا كمان سوربيه طبيعي مصنوع من أحلى وأجود أنواع الفواكه الطازة بكاليفورنيا وباليو اس، يعني من كل الخمسين ستيتس، وكل منتجاتنا بنشتغل فيها من أفضل المكونات الطبيعية ومن دون أي نكهات أو ألبان صناعية تزداد عليها. وهون بحب أرجع شوي لصيف سنة 25 لما زرنا لبنان، وكان لنا الشرف نعمل حدث تذوق اللي هو تيستينج بالتعاون مع لوكادي اللي عندهم فرع بالأشرفية وبالحازمية، وبصراحة لو ما اللوكة دي ولو ما إيمانهم بباراديس مكان هيدا الحدث ليصير بهيدا النجاح. ومن هون بدي وجه شكر كبير لمدام رنا يمين لكل أفراد عائلة لوكادي على محبتهم لإلنا واهتمامهم فينا وكرمهم معنا والتعب الكبير اللي دلوا لحتى وصلنا هالحدث ليصير بهالنجاح. وخلال التيستينج اجت شركة مستقلة وعملت مقابلات مباشرة مع المشاركين وكانت النتيجة أكثر من 250 تقييم بخمس نجوم. والأجمل من هيك إنه أغلب الناس قالوا لنا أي متى رح تفتحوا بلبنان، وكان رأيهم إنه السوق اللبناني بحاجة لمنتج طبيعي طازة وخفيف بهذا المستوى من الجودة. وهذا الكلام كان أكبر حافز لإلنا. وبدي لكم لكل الشباب والصبايا اللبنانية آمنوا بحلكم وما توقفوا على الحلم وما توقفوا تحلموا. اللبناني أثبت بكل محل بالعالم أنه قادر ينجح إذا كان عنده الشغف والإصرار والأمانة. نحن مهما حققنا نجاح برا بضل حلمنا الأكبر أنه نرجع بهذا النجاح على لبنان ونخلق فرص عمل ونشارك أهلنا بباراديس ونفتخر فيه كلنا. وإن شاء الله قريبا جدا رح تقدر تذوقوا باراديس بلبنان، لأنه ما في أحلى من نجاح اللبناني يرجع لوطنه بشارك أهله فيه. شكرا من القلب لإذاعة جبل لبنان. عن جد thank you لك كتير جوني على محبتك ودعمك الدائم لكل لبنانية. الله يحمي لبنان ويحفظ أهله. معكم رامي مقصود من باراديس بكاليفورنيا، وإن شاء الله منشوفكم على قريب ونلتقي بلبنان.
0: يسلم صوتك العالي، بهدوء بعظمة نقلنا كل هالفكرة هيدي وقصة نجاحه. أكيد اللي في وراها تعب وفي وراها كفاح ومجاهدة لحتى وصل، واللي بيوصل نفتخر فيه وبكفاحه. المغترب اللبناني الأصل رامي فؤاد مقصود، مش بس بلدك ومسقة رأسك علمان بالشوف، هالبلد المتعايشة الحلوة بعلمان بالقرب من دير جون، بلدة جون الحلوة ودير المخلص العامر بجون، جارتهم علمان وأهل علمان بيفتخروا فيك. واللبنانيين رامي فؤاد مقصود بارادي آيس كريم وجوائز تميز بالنوعية بأمريكا. وهون بدنا نقول لك كمان بيفتخر فيك جان أسيس وكل الأهل والأقرباء والمحبين وإذاعة جبل لبنان. بدنا نحيي مجموعة سوبر ماركت لوكادي بالأشرفية وبالحازمية، يعطيهم ألف عافية إدارة لوكادي. ويلا نحن ناطرينك بلبنان تفتح فرانشايز، بتفتح فروع، هيك بتأمن وظايف للبنانيين أحبائك اللي ما بتنسيهم رغم الغربة. المغترب اللبناني الأصل رامي فؤاد مقصود بارادي آيس كريم، نفتخر فيك. هيدا لبنان، هيدا الحضارة، هيدا إيماننا بوطن لا يموت، وطن الأرز، أرزد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية، آراءكم، شو رأيكم بهالنواب اللي بدون يزيدوا لحالهم دفعة وحدة من 3000 دولار لل 5000 دولار ونقدا ودفعة وحدة. يلا جماعة 250 دولار و 300 دولار و 350 دولار، شو ناطرين؟ يا ناطرين شو ناطرين؟ والشيعة وعلاقتهم مع مفهوم الدولة مع العلامة السيد علي الأمين، بنسمع صوته وبنتبارك بصوته مع الشيعة المتنورين الأحبة بوطننا لبنان. بريك صغير ومنرجع. جبل لبنان.

0: علقان بالعجقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان طوني النيسي.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. ويلا الأيام عم تخلص وعم بيقرب الويك أند، والأيام تتتالى. حلو هاي الأيام تتتالى تتوالى. الله يحمي وطننا لبنان ويحميكم مستمعي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
3: جوني صباح صباح جميع المستمعين. بالنسبة للزودة للنواب، هيدا الرائد اللي لقى معاش يمكن ما بيكفي، بس بغض النظر مش مبرر انه يروح يفوت مخدرات او شيء ما اشبه ذلك. بدك تدمر مجتمع بتفوت المخدرات، اوكي، بس بدل ما يزيدوا للنواب 2000 دولار 3000 دولار معاش 5000 دولار يروح يزيدوا للعسكري اللي واقف في الطريق المعتر اللي عم يطلع اوتوستوب اللي حميهم. بس الشعب الحق مش عليهم، حكام هوا البلد زعماء الطوائف، حق الشعب مصدر السلطات. هني لازم ياخدوا موقف، الشعب لازم يغير، الشعب لازم يحرق الارض اللي ماشيين عليها. خلص
2: يبرني ربك، الشعب لازم يحرق الارض اللي بيمشي عليها الفاسدين بوطننا لبنان. نعم يا شعب لبنان العظيم، وينك يا ناطرين؟ شو ناطرين؟ في عنا عهد جديد بلش ومتفائلين فيه بالخير، ولكن العرائيل من المعرقلين ومدمري وطننا لبنان لازم نوقف بوجهن. اللي عم بيحطوا العصي بدوليب هالعهد الجديد وتنظيف وطننا لبنان من الفساد اللي معشعش فيه من سنة 1990 لحديت من سنة ونص. وقف كل شيء، وقفت عمليات الإصلاح بشكل كتير كبير. نحن هلأ بهالعهد اللي حاطين إيدنا بإيده وبيسمع كل مشاكلكم وقضاياكم عبر إذاعة جبل لبنان، حرف وحرف بيسمعكم. منعونا أنه نخلص الملفات، كان لازم هلأ نكون بهالسنة ونص شاطفين الوطن من الزعران ومن السرقين ومن كل الأشخاص اللي فتكوا بالإدارات العامة والخاصة، والأشياء اللي أدت إلى أفلاسكم يا لبنانية. ولكن طلع الله من حيث لا ندري، ظهروا على وجههم البشع جماعة عملاء لإيران ضالين. الله يوعيهم، دمروا لنا وطننا، دمروا لنا اقتصادنا، وقفونا عن عمليات الإصلاح بالشكل السريع اللي كنا عم نحلم فيه. أخ يا وطني لبنان، أخ صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض أنا وياكم يوميا ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، شريط إخباري ومواضيع مهمة جدا. Lebanon Files. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان. بارح بأول ساعات المساء، ومن بعد التهديد اللي إجا لبلدة المنصوري بالإخلاء الشامل والابتعاد عنا مسافة كيلومتر لأنه بدون يدمروها الإسرائيليين، لأنه يبدو أنه في كمين وقعوا فيه الإسرائيليين وتم قتل ضابط برتبة رائد و مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين مع الضابط برتبة رائد، فدمروا المنصوري، طردوا أهلها. وبارح شفنا للأسف رجعت السيارات تتعبى ناس نازحة وترجع تهرب على صيدا وعلى بيروت. أخ يا وطني لبنان أخ. مداهمة في شارع الحمرة في بيروت، تفكيك شبكتي إتجار بالأشخاص وتوقيف 14 شخصا. يعطيهم العافية قوة من مكتب مكافحة الإخلال بالأداب والإتجار بالأشخاص بوحدة الشرطة القضائية بقوى الأمن الداخلي، برافو عليهم. مداهمة بشارع الحمرة ببيروت، شبكة دعارة وإتجار بالأشخاص، توقيف 14 شخص من المشغلين ومن البنات المظلومين اللي في منهم مضغوط عليهم يا حرام. وتم ختم فندق ماي فلاور بالشمع الأحمر بالحمرة، عم يستقبل الدعارة الماي فلاور. برافو قوانا الأمنية الشرعية. إذن رواتب النواب ترتفع من 3000 إلى 5000 دولار شهرياً. كيف أقرت هالزيادة؟ التفاصيل بتشوفوها بليبانون فايلز. خبرنيكم أنه هالزيادة جابوها على الاحتياط، من احتياطي المال من الخزينة يعني. يعني يا نوابنا الكرام، طيب من 3000 إلى 5000 ونحن كنا مهددين وبعدنا مهددين بتوقف مطمر جديدي عن استقبال النفايات، وبترجع تطمرنا النفايات ببيروت الإدارية وبكسروان وبالمتن، لأنه ما عم تدفع الدولة الفاضي الخزينة ما فيها دفع للمسؤول عن مطمر الجديدة، وكمان أوقات بيتمنعوا وبأجلوا وما في مصاري للشركات اللي بتنقل النفايات. يعني في نوعين، في شركات بتجمع النفايات وبتنقلها على مطمر الجديدة، وهي شركة رامكو الله يعطيهم العافية شباب رامكو إدارة وموظفين، كمان أوقات عم يكسروا عليهم أوقات بيدفعوا لهم، بيرجعوا بيكسروا ولكن لما امتنعوا عن الدفع لمشغل المطمر يعني اللي بيستقبل من رامكو الشاحنات وبعدين هو بيفلشهم وبيطمرهم وبيظبطهم، قال لهم خلص أنا كان بارح بده يوقف ثلاثة بده يوقف. فركض رئيس الحكومة طلب من مجلس إنماء والإعمار 10 أيام مهلة ليدبروا مصاري. طيب لا رامكو الحبيبي رامكو التاسبي ولا مشغل المطمر ما في مصاري، للنواب ونقدا من 3000 لل 5000 دولار شهريا موجودين، كيف توجدوا في سحر ساحر؟ الله يلطف بوطننا لبنان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: بين نتنياهو وحزب الله وإيران تقاطع مصالح ولبنان يدفع الثمن. نعم يا جاكلين، وطننا لبنان عم يدفع ثمن غالي. ميرا جزيني كتبت: روما 2 يقترب من التفاصيل الحاسمة. وبمثل اليوم من السنة الماضية 2025 مقتل أبو سلة، عرفتوه؟ زعيتر، مش نوح اللي سلم حاله ورفع العشرة ودخيلكم جوهتكم بالله تركوني، عم بيحاول يغري القوى المهاجمة لحتى يتركوه مقابل مصاري. فامبارح مثل اليوم أبو سلي كمان من بيت زعيتر قتلوا الجيش اللبناني بعملية واسعة ببعلبك. نعم هو وأشخاص موجودين معه. أبو سلي أحد أخطر تجار المخدرات بلبنان، عملية أمنية واسعة للجيش بمعلبك بمثل اليوم من السنة الماضية، دفع الثمن اللي لازم يدفعه لأنه أبو سلي اشتهر به، هو منذر زعيتر اسمه، اشتهر بلقب أبو سلي لأنه كان بالمتن الشمالي، عرفتوا وين؟ يعني مطرح ما فيه الموبقات يعني بالزعيترية وجوارة هونيك.

لا يردك انت والشخص اللي كان معك كمان من بيت زعيتر، لانه عم تنزعوا صحة شبابنا وصبايانا بالترويج للمخدرات، انتو وكل اللي عم بيروجوا مخدرات. صوتك عالي جبل لبنان. فقرت بأقلامهم الزميلة بتول يزبك ومقال بعنوان يهود لبنان يعودون إلى المفاوضات، إسرائيل تنبش ملفاً عمره 4 عقود. عم يبحثوا ملف اليهود اللي كانوا عايشين بوادي أبو جميل وبالأشرفية وبعدد من المناطق اللبنانية، في جالية يعني مثل من الطوائف 18 طائفة، كان في الطائفة اليهودية. وبتعرفوا هون لفتني انه مثلا بالحرب اللبنانية دمرت كل الكنائس والجوامع، يعني دمروا كنائس وجوامع بعضهم الافرقاء، وبقي واقف على اجراء كنيسة اليهود بوادي ابو جميل، بس نتيجة التقادم هر الـ الارميد تبع هالكنيسة، يعني الكنيسة القديمة. نعم، فمن هالمنطلق هيدا ما حدا قرب عليه ولا حدا نسفه، ولا حدا مثل ما نسفوا الكنيس والجوامع ما حدا قرب على كنيسة اليهود من الأفرقاء اللي كانوا مسيطرين هونيك، الفلسطينيين وغيرهم. ضل موجود ولكن بتقادم الزمن هرهر. هي مش نتيجة لا نسف ولا تدمير. فهلأ عم يرجعوا بيبحثوا مصير يهود لبنان اللي تركوا تباعاً من بعد تأسيس دولة إسرائيل. صوتك عالي جبل لبنان. من فضيحة وزيرة التربية إلى كوارث وزيراء الاقتصاد والمالية، شرب المارون ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز، المافيا بلشت تقتل بعضها. شرب المارون بودكاست حكينات، والتفاصيل بالمقابلة بالفيديو، أبرز الفيديوهات. في كواليس لبنان فايلز تعاون بين فضل شاكر ومروان خوري. لا يغيب السؤال عن خروج الفنان فضل شاكر إلى الحرية وعودته إلى الفن عن كل المؤتمرات الصحفية الفنية، وردا على هذا السؤال قال الفنان مروان خوري أن الجمهور ينتظر فضل شاكر وهو أيضا ينتظره، في إشارة إلى رغبة مشتركة في التعاون الفني. كنا سمعنا مبارح هالجزء من المقابلة والمؤتمر الصحافي اللي قال فيه الفنان الشامل مروان خوري أنه مبروك طلعته من بعد ما سلم نفسه للعدالة، وأنه صوته حلو أكيد، ويتطلع مروان خوري إلى عودة التعاون بشي عمل مع فضل شاكر. مروان خوري يسعد صباحك، ناطرين كل نشاطاتك هالصيفية. يلا، وصوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لبنان فايلز يكشف موعد القرار الظني. علم لبنان فايلز أن القرار الظني في تفجير مرفأ بيروت سيصدر في مهلة أقصاها كانون الأول المقبل، على أن يستكمل قبل ذلك المسار القانوني، ولا سيما مهمة المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب الذي يفترض أن يقدم مطالعته خلال أيلول، وذلك تمهيدا لإحالة الملف إلى المجلس العدلي وإصدار القرار الاتهامي. إذن القرار الظني في تفجير مرفأ بيروت سيصدر في مهلة أقصاها كانون الأول المقبل. الله يبشركم بالخير والعدالة أكيد، ولن ننساكم يا أهلنا، ضحايا مظلومين بالمئات لتفجير المرفأ، وشهداء أحياء مظلومين بالألاف بعدهم عم بيعانوا من جروحهم ومن إصاباتهم، ومن في ناس رجعوا توفوا بوقت لاحق نتيجة الإصابات الكبيرة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرض احنا وياكم يوميا، وانتو فيكن تزوروا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا.

زميلتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. على الموقع الإخباري جبل لبنان أبليكيشن فيكم كمان تتابعوه على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع داونلود. زورونا جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان دوت كوم. ترامب أعلن منذ قليل أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وشركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية لإنتاج الذخائر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. مفاوضات بعد مستمرة بالنسبة لهرمز وغيرها من الأمور بين الأمريكيين والإيرانيين. لننتظر ونرى نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية والمزيد والمزيد من أصواتكم العالية ومن الفضايح بهالوطن ومنهم هلأ فضيحة النواب اللي زادوا لنفسهم 2000 دولار دفع وحدة ونقدا ابتداء من أول أيلول من 3000 لل 5000 دولار يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
0: Wow! Queen! اشتقنا لهم بلبنان كمان. امبارح كنت عم بحكي مع طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار، وهيك قلنا لبعضنا انه اشتقنا لهم لكوين. قلت له يلا راجعين على لبنان، بقى طلعوا هلا راجعين على دبي. يلا برافو تو يو تو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم امين ابياغي بلبنان وبدبي كمان وبكل العالم. واو. وبما أنه كوين راجعين وبدنا نسمع صوتهم هيك والنيالهم الموجودين بدولة الإمارات رح يشوفوهم لايف بهالاحتفالية اللي بلشتوا تسمعوا بروموسيوناتها عبر جبل لبنان، خلينا سوا نسمع أغنية I want to break free كوين. يلا Welcome to Dubai. Queen.

Oh God. Oh my God. I want to. Queen in Dubai. Emirates.

0: That's it. You want to break free? You, me, I want to break free. Queen in Dubai. ترقبوا إعلاناتنا. مواعيد الفرح وثقافة الحياة والرقي بالفن وبالمجتمع. صوتك عالي جبل لبنان، طورد لبنان. صباح الخير جوني، لو سمحت ضويلنا على موضوع الطلبات الحرة وساعدنا. طب يلا بعت لي رسالة، أمال مدام أمال، دموزيل أمال، بعتولي شو قصتكن وصوتكن العالي. يلا منكمل أكيد للنهاية كل قضاياكن. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير أستاذ جوني، تحية لك وتحية لجميع أسرة جبل لبنان. صوتكن عالي بيضل عطول. على كل حال بالنسبة لهول النواب اللي بده يزيدوا المعاشات وما بعرف كيف إلهم عين أصلا، كيف إلهم عين يطالبوا بزودة على المعاش 2000 و3000 والعسكري عايش بنص معاش وعندهم عيل وعم يتبهدل العسكري من بعد دوام وبيخدم بالجيش بيرجع بيروح بيشتغل ديليفري وبيشتغل بالمطاعم ويتر وبيشتغل فالي باركينج اللي ما بيستحوا هولي هول شو هو هو هو, هو عالم هو هو شو بدي شو بيعمل النايب بدي اسال سؤال انا شو عم يعملوا هو هودي النواب اللي بده يزيدوا شو عم يتعبوا شو عم يعملوا هودي ما عم يتعبوا قال لك قد ربع العسكري اللي عم يتبهدل على الطرقات ومهمات وعلى الحدود شو ان شو بيطلعوا هو من ان هو اصلا مين هو لك يا عمي عماهن الطمع والجشع شو بده يحكي الواحد بس جايون يوم العسكري رينجر العسكري بده يدعس روسهم كلهم سوا هودي اللي هو الزمرة كلهم سوا العرطة يلا أكتر من هيك ما بدي أقول
0: نعم
1: تحية لألك يا أستاذ جوني
0: خيك جوني
1: ما بعرف إذا بتوافقني الرأي بدي أعرف رأيك يلا نهارك سعيد
0: رأيي من رأيكم أكيد متفقون آخ صوتك عالي جبل لبنان تحية للجسم القانوني اللبناني المحامون والقضاة في ذكرى 4 من آب نقيب المحامين قال بيروت للحضارات لا للمتفرجات وفي هذا الإطار أحيت نقابة المحامين في بيروت في بيت المحامي الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت تكريما للضحايا ودعما لمسار العدالة بحضور حشد من المحامين والفعاليات افتتاحا النشيد الوطني اللبناني ثم كلمة التقديم للمحامي عمر أبو شقرة الذي قال إن 4 من آب يبقى أكثر من تاريخ في الذاكرة يبقى علامة فارقة في تاريخ وطني لبنان ثم كانت كلمة لعضو مكتب الادعاء في نقابة محامين في بيروت المحامي موسى خوري ممثلا النقيب النائب ملحم خلف جاء فيها أن النقابة اتخذت قرارا بالقيام بدور فعلي في ملاحقة المسؤولين عن جريمة المرفأ والوقوف إلى جانب أسر الضحايا الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مأساة تفوق قدراتهم وفي مواجهة دولة عاجزة عن القيام بواجباتها فكانت ولادة مكتب الادعاء في نقابة المحامين في اليوم التالي لجريمة تفجير المرفأ ثم ألقت المحامية سيسيل روكوز كلمة أهالي الضحايا تحدثت فيها عن العراقيل القانونية والسياسية التي واجهت التحقيق وعطلت مسار العدالة ورغم ذلك واصل المحقق العدلي بدعم من قضاة شرفاء مهمته في مواجهة الضغوط وإيجاد المخارج القانونية لاستمرار التحقيق كما شكلت نقابة المحامين بقيادة نقبائها المتعاقبين ركيزة أساسية في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون وحقوق الضحايا وألقى المحامي شكري حداد كلمة استعرض فيها عمل مكتب الادعاء على حماية مسار التحقيق ومواكبة حقوق الضحايا. ثم كانت كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس، ومما جاء فيها: في الرابع من آب سقطت الأقنعة، في الرابع من آب لم ينفجر المرفأ وحده، انفجرت ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة العالم بالنظام اللبناني، في الرابع من آب لم تسقط أبنية وحدها بل سقطت الأقنعة أولا، في الرابع من آب لم تغب وجوه عزيزة فقط بل بانت وجوه صفراء على حقيقتها، في الرابع من آب لم تتغير حياة مدينة فحسب بل انهارت مدينة بكاملها وحضارة بأكملها وثقافة بأعماقها، لكن ما لم يسقط في الرابع من آب 2020 ولم يسقط في الرابع من آب 2026 هو حق الضحايا في الحقيقة وحق بيروت في العدالة وحق الأجيال في وطن لا تتكرر فيه المأساة. هذا مما ورد في كلمة نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس. نعم أستاذ عماد مارتينوس، نحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطن لبنان، بخدمة كل الأشخاص المظلومين من ضحايا انفجار المرفأ والشهداء الأحياء.

0: أضاف النقيب عماد مارتينوس في كلمته إلى ذوي الضحايا ونقابة المحامين مصابة وهي أحد أولياء الدم، أقول أجبرنا معا على تحمل تأخر العدالة، وفي هذا إنكار للعدالة رغم كل جهود المحقق العدلي وعمل مكتب الادعاء في نقابة المحامين. أجبرنا معا على سنة سادسة إضافية من سنوات الإفلات من العقاب، لكن نقولها بوضوح، العام 2026 هو عام لحقيقة انفجار المرفأ، فمن حق الضحايا أن يذكروا ومن حق الأحياء أن يعرفوا الحقيقة. نقولها بوضوح، إذا كان انفجار الرابع من آب 2020 هو نتيجة استقالة الدولة اللبنانية، فإن تأخير العدالة 6 سنوات هو نتيجة وجود دولة تخاف من الحقيقة بدل أن تخاف على الحقيقة، وبدل أن تخيف الفاعل من كشف الحقيقة. نعم، إن العام 2026 هو عام الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس في كلمته في الذكرى، ذكرى الرابع من آب. الله محييكم نقابة المحامين ببيروت، النقيب عماد مارتينوس وكل المحامين، جسم القانون اللبناني، رهاننا عليكم وعلى القضاة اللبنانيين الشرفة لحتى نحصل على الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة في الذكرى 6 لتفجير المرفأ. صوتك عالي جبل لبنان. إذن المستمعة أمال بتقلي بعد ما حددوا لنا موعد للامتحانات الطلبات الحرة مش عارفين شو مصيرنا، مش قادرين نتسجل بالجامعات. يلا خلوا صوتكم يعلى لحتى نوصلها لرئاسة مجلس الوزراء والنواب والوزراء المعنيين. صوتك عالي جبل لبنان، تحية لسفير لبنان في المغرب السفير أحمد شماط من المغرب، عم يسمعنا وبيحييكم. أحلى صباح الخير جوني، والله يقويك. أبو قاسم يسعد صباحك، صباح كل مستمع ومستمعة من محبي الحقيقة والصوت العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى في شركات بلبنان صديقة للوطن، صديقة للمواطن، روك ميتوال إنشورنس، شركة لبنانية بتصرفكم، بتصرف أحبائكم، عيالكم، لحتى ضلوا عايشين حياة آمنة مهما كان فيها من مخاطر، بتعترضكم، بتكونوا بين أيدي أمينة. روك ميتوال إنشورنس 7-8-80-81-80، تأمين على سياراتكم، على عيالكم، على العاملين عندكم ببيوتكم وبمؤسساتكم، على ممتلكاتكم، أبنيتكم ومصانعكم ومؤسساتكم من أخطار الحرب وأخطار الإرهاب. شركة شاملة، روك ميتوال إنشورنس، بتصرف الوطن اللبناني بكل أمانة. كونوا بين أيدي أمينة وانتموا إلى جناح الأمان من روك ميتوال إنشورنس. ممتلكاتكم البرية، ممتلكاتكم البحرية وكل الشحن البحري بيكون مأمن ضد أخطار الحرب، والأمان عبر روك ميتوال إنشورنس. كمان في رقم رباعي 1567 على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، ف فريق عمل متكامل بتصرفكن. معكن دايما بأمان، ومعنا انتو دايما بأمان. روك متول انشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد. يا لبنانية يا لبنانية، الله يساعدني ويساعدكن على هالوطن اللي عم يدمرولنا إيه الجهال الجهال الجهال.
1: جبل لبنان إذا عدنا
2: علقان بالعجقة، رايع الشغل على البحر على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
0: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير، صباح الخير زميلنا محمد جابر، يسعد صباحك. كمان بيسمع جبل لبنان أكيد، هي إذاعته وهو أحد أبنائه النجباء، بيسمعنا هو جاي على مبنى الإذاعة. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمت جورج فريم ومقابلة أدلى فيها بمواقفه الوطنية اللي بنعرفها ومحبته لوطنه لبنان، وهو جزء من الشرعية اللبنانية اللي عم تكافح للقضاء على الفساد ببلدنا. خلينا نسمع دقيقتين من جزء من إحدى المقابلات. الكلمة لألك وصوتك العالي نعمت جورج فريم.
4: هل المضمون يلي خرج به اجتماع القمة ترامب عون بحجم الشكل؟
5: أكيد، أنا لقلي مسار وطلق المسار، ما بدنا نفكر بس بالنتيجة تاني يوم، بدنا نفكر بالمسارات اللي عم تنخلق. أنا بنظري يلي انخلق كتير مهم، لأنه هذا المسار صار فيه خارطة الطريق واضحة. هلأ صار فيه بروسس، أول شيء الانطلاق بالمناطق التجري، وهيدي شغلة كتير مهمة، لأنه تقدر تفرج حسن نية عند الفريقين بلا ما تاخذ مواقف كبيره منه، لانه بمجرد ما حليت هالمشكله اللاعب الامريكاني عم بيقول لك اعطيني هالورقه خليني انا كفي تقنع اسرائيل تنسحب وتترك الاراضي اللبنانيه، فالبروسيس يكفي وندخل بالسلاح الى ايد الدوله اللبنانيه على كل الاراضي اللبنانيه، والدخول الى الزمن الجديد يلي هو أول شيء على الإعمار. ولكن يلي اليوم عم طولي شيء جديد، اليوم المنطقة يمكن تكون عم تتجه نحو زمن طوله 50 سنة مبني على تكامل اقتصادي منطلق من إعادة رسم مسارات النفط بالعالم. انطلق مسار بيوصل بالآخر من بلد عنده أزمة كيانية اليوم هالقد كبيرة إلى بلد أجمل بلد بالمنطقة، في نهضة اقتصادية هائلة، في إعادة بناء دولة منتجة بكل معنى الكلمة، سريعة أخذ القرار، فيها وحدة وطنية لأنه كل طائفة عم تعالج هواجسها، والهواجس يلي موجودة عند المسيحي وعند السني وعند الشيعي وعند الدرزي بلبنان بنكون عم نعالجها بهالمسار. إذا ما نعمل اللازم، يعني إذا ما فتنا بهالمسار الإيجابي، نحن رايحين نفوت بهالعاصفة الكبيرة الهائلة. إذا هالمرة فتنا فيها يلي شفناه قبل بيكون ماشي أمام اللي بدنا نشوفه هلأ، زايد عامل أنه عندك العامل السوري يمكن يكون له دور في هذه الحرب الجديد.
0: نعم،
4: هل المضمون يلي
0: إذن هالمقابلة هيدي اللي استعرضنا جزء منها، فيكن تزوروا صفحة النائب نعمت جورج فريم للاطلاع على كل نشاطاته ومقابلاته وأعماله الوطنية، وتسمعوا إذاعة جبل لبنان صوت الأوادم، صوتهم العالي من هالإذاعة اللي هي بخدمة الوطن، مثل ما أمثال نعمت جورج فريم بخدمة وطننا لبنان. الله يزيد من أمثالك سيز نعمت جورج فريم. بخدمة الوطن وبخدمة الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. بالفعل مثل ما قال أستاذ نعمة جورج فريم، الله يسترنا من العامل السوري، عامل الدخول السوري. هلأ يقال ببعض المعلومات كمان أنه بعض الأشخاص عم يطلبوا إخلاء الأطفال والنساء والعجز من كل المناطق بشمال البقاع إلى خطوط خلفية تجنباً لتحضير قد يكون اجتياح. الله يحمي جيشنا اللبناني البطر. يعني بطولة جيشنا اللبناني بدأ تدافع أكيد عن وطننا لبنان مع هالمغردين اللي فاتوا على سوريا دبحوا وعملوا مجازر مذهبية وهلأ عم يدفعوا ثمنها وعم بيحاولوا أنه يسيروا النظام الجديد بسوريا. مبارح قلت مبارح نعيم قاسم حامل المباخر وبعد شوي صغيري رح يبخروا ويرش عليه عطور للشرع الجولاني. نعم ما بعرف هيدي طقية هيدي جبانة ما بعرف شو هي، يعني انه بفضلوا يسيروا الغريب وغير اللبناني عملاء ايران على انه يسلموا امورهم للشرعية اللبنانية ولرئاسة الجمهورية ولقوانا الامنية الشرعية. يا كل ما يخرب بالدنيا. الله يستركن من شباب إدلب والزبداني وريف دمشق. الغضب بعيونهم والانتقام بعيونهم، زرعتوا الحقد والخوف بسوريا خارج وطنكم لبنان يا عملاء إيران. وهلأ الله يستر أنه يدفع الجيش اللبناني الثمن لما بده يدافع عن وطننا لبنان. أكيد ضد أي اجتياح راح يطالكن يا خارجين خوارج عن الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد اند لاف. وما في أحلى من تبادل الخبز والملح والمحبة لما اثنين أو مجموعة أشخاص بيقولوا لبعضهم في بيناتنا خبز وملح، شعار منه هين أبداً لما بيتنفذ الخبز والملح. وهالشعار اللي رافعه وودن بيكري لبنان شير بريد اند لوف. واستفيدوا مثل ما أنا عم استفيد. تعرفوا صار لي أشهر حصلت على كارت وودن بيكري كل $100 بتشتروا من منتجات وودن بيكري بيطلع لكم عليها $5. استفيدوا ليش لا، توجهوا لكل فروع وودن بيكري وقولوا لهم بدنا الكارد اللي بنستفيد فيه من 5% على مشترياتنا. كل مدة كل أسبوع 10 أيام 15 يوم لما بشتري $100 بيطلع لي منتجات $5 مجانا. وهيدي استفادة، هدية حلوة وبتستاهلوا أكتر من هيك من وودن بيكري. إذن حصلوا بما أنكم زباين دايمين عند وودن بيكري لبنان بكل فروعه وبكل المناطق اللبنانية، حصلوا على الكارد اللي فيكم تستفيدوا من 5% كاش باك، بيطلع لكم فيها منتجات كل $100 $5 منتجات من وودن بيكري، هدية تستاهلوها. الرقم الرباعي معروف 1635 من كل المناطق اللبنانية. وودن بيكري لبنان شير بريد اند لاف. صوتك عالي جبل لبنان. لورا كفوري يسعد لي صباحك ورسالة صوتية صوت أهالي الضحايا والشهداء الأحياء.
6: بونجور جوني. تعمم هيدا الخبر على الصحف أنه وزارة الصحة عم بتغطي تغطية كاملة لجرحى المرفأ الأهالي ما معهم خبر، ولحد هلا ما حدا عارف شو لازم يعمل. لما بده يتعمم هيك خبر بده ينحطوا شو الإجراءات يلي بدها تصير. مش حيلا حدا رح يروح على المستشفى ويقول أنا جريح، رح يقولوا له أهلا فيك. لازم يكون في بطاقات، لازم يكون في مرجعيات. بس يبعثوا هيك خبر بيقولوا انه في بطاقات معينه، في اوراق بدكم، بده يكون في تعاطي مع الجرحى تيعرفوا، لانه هلا اغلبيه الجرحى عم بيسالوا على اي اساس وشو لازم نعمل.
0: نعم،
6: ميرسي.
0: يسعد لي صباحك مدام لورا كفوري. تحيه لاختك العزيزه اللي فقدت بصرها بالتفجير الظالم، ولكن بصيرتنا قوية ورح نضوي على الحقيقة وناخد لها كل الحقيقة وننتقم من مفجري المرفأ. مدام لورا كفوري، اسمعوني منيح، في عنا وزارة صحة مستولة عليها من قبل حزب إيران، والوزير اللي بيلبس كرافة أو كرافي خلافاً للطقوس الإيرانية العميلة بلبنان وعملاء إيران بلبنان ما بيلبسوا كرافي نواب حزب إيران العميل، بينما هو بيلبس كرافي وبيطلع على مجلس الوزراء وبيستقبلوه بمجلس الوزراء ببعبدة وبسرايا، رغم أنه بيروح بيقعد بالاحتفالات حد السفير الإيراني المرفوض لحديت هلأ بوطننا لبنان، المرفوض شرعياً بدهم يكسروا كلمة الدولة. بيلبس كرافي يعني كرافات، وللي بس ما بيلصوا الفي هني ما بيلصوا الكرافي. بقى هيدول مستوليين على هالوزارة وعم بيدرفوها لجرحاهن وكل الأشخاص اللي بحاجة منهم. بصراحة بصراحة ما فرقة معهم لا منكن ولا من غيركن، وإذا في شيء يثبت العكس ساعتها منبلغكن عنه. بس لحديت هلأ استيلاء على وزارة من قبل حزب إيران، وصارت عداد، يعني صاروا بيعدوا الشهداء والجرحى، صارت عداد يعني كأنه عم بقرأ بيان لحزب إيران بتصدر عن وزارة الصحة للأسف. آخ يا وطن لبنان، وآخ يا سيد الرئيس، على بنا كانت مداورة وزارة المال والوزارات التانية. يا قولوا الله، لابد ما نطلع نحن ورئيس الجمهورية من هالضغط هيدا، نطلع للوطن وللحرية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل سوا إلى عكار شمال لبنان. كنا عم نحكيكن عن كارثة كانت رح تبلش وهلأ أجلوها 10 أيام فقط. ما في مصاري بخزينة الدولة بوزارة المال، ما في مصاري لمتعهد مطمر الجديدة، كان مهدد الثلاثة عشية خلاص بيوقف يستقبل. اتدخل رئيس الحكومة عم يستجدي هلأ 10 أيام من مجلس الإنماء والإعمار يضلوا عم يستقبلوا النفايات لحتى يدبروا مصاري. في مصاري للقتلى والجرحى وللشراء بيوت جاهزة وغير من الأمور والطبابة لجماعة إيران، بس ما في مصاري لرفع نفاياتنا ببيروت الكبرى والمتن وكسروان وبيروت الإدارية. هلأ عندنا 10 أيام بونس، ومن بعدها تنشوف الله كيف بده يدبرنا مع وزارة المالية المستولى عليها من قبل الثنائي الإيراني. هلأ خلينا كمان ننتقل للزميل موسى. موسى من عكار شمال لبنان، وفي كارثة نفايات بكل لبنان، ما في ضيعة، ما في مدينة، ما في محافظة بتحب انها تستقبل نفايات التاني. يعني بطرابلس مثلا في عنده نفايات، وين بده يتخلصوا منها؟ في مكب بعكار، هلا اهلنا بعكار عم يرفضوا هالشيء هيدا. خلينا على كل نسمع رسالتك موسى. موسى،
7: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين اعزاء جبل لبنان. انا موسى، موسى من عكار، اللي مدينه المشلي غصت فيها مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين المدنيين انه هن عارضوا نقل زباله طرابلس لعكار. اتحاد بلديات الفيحاء يعني المينا، دار عمار، البداوي، طرابلس، فيها زبالة بقى تطلع يرموها بمكب اشرار بعكار. فقاموا العكاريين عرضوا هذا الموضوع لعدة أسباب. أول شيء الطريق ما بتحمل 250 شحن طالعين نازلين، خصوصا في مطار بده يمشي بعد 3 شهور، وثم أنه عنا أوتوستراد المني هو الربط الرئيسي. الأوتوستراد صار كله تجارة ومؤسسات وميكانيك وتصليح وشغلات، ما بيحمل هيك كمية الشحنات طالعة نازلة. وبعدين معمل فرز النفايات بعكر مش جاهز، هو لو كان المعمل شغال كنا بنقول أنه ممكن يخلق فرص عمل ويولد مواد إنتاجية. لهذا الإطار أنا معي الناشط من الحراك المدني إبراهيم وهبي، هيحكي هو يعبر عن الموضوع أكثر. وطبعا نحن ما عندنا موقف إلا أنه بدنا عكار نظيفة منتجة، وسهل عكار يضل نظيف، خصوصا أنه عندنا كثير مشاكل بالتلوث. فبدي أقول لإبراهيم، تفضل أستاذ إبراهيم خبرنا شو المشكلة الرئيسية اللي أنتم معارضينها.
8: صباح الخير أستاذ موسى، صباح الخير أستاذ جوني، وصباح الخير لكل القيمين على إذاعة جبل لبنان وكل مستمعي جبل لبنان. معك الناشط الاجتماعي إبراهيم مهبي عضو الحراك المدني العكاري. بما يتعلق بموضوع النفايات، هذا موضوع دائما تتصدر عكار المشهد. وين ما بصير في أزمة بتحاولوا أنه ينقلوا النفايات إلى عكار، وكانت من فترة محاولة لنقل النفايات من بيروت إلى عكار. رغم كل الإغراءات ورغم كل المحاولات، نحن كشعب عكاري رفضنا هذا الموضوع وأسقطنا هذا المشروع. واليوم تفاجأنا بمشروع نقل نفايات مدينة طرابلس والقرى المحيطة والبلدات المحيطة والتابعة لاتحاد بلديات الفيحاء. والسبب أنه المطمر بطرابلس تخطى القدرة الاستيعابية لاستيعاب النفايات، وعندهم هني معمل ولكن معطل، بدهم سنة ونص تقريبا لحتى يقدروا يصلحوا. هيدي السنة ونص بدهم يحطوا النفايات عندنا نحن بعكار، وكلكم بتعرفوا بطرابلس قديش كم مستشفى فيها، كم معمل فيها، كم وعد. طيب هيدي النفايات بدها تطلع، مين بده يتحمل مسؤوليتها؟ نحن على الطرقات ما عندنا طريق معبد. تصور انه مثلا عندك ما يقارب ال 450 او 500 طن بده يطلع كل يوم، ما يقارب ال 200 شاحنه بدها تطلع على طرقات غير معبده، بدها تطلع على طرقات ما بعرف كيف باي طريقه. وبالوقت نفسه نحن مقبلين على مشروع افتتاح مطار الاقليعات، مطار شهيد ريني معوض. طيب بأي يعني نحن بدنا نستقبل الناس وبدنا نفتتح مطار على هدير الكاميونات والشاحنات وروائح الزبالة، ناهيك عن أمراض السرطانية اللي هي منتشرة بعكار بشكل كتير كبير وأسبابها هو التلوث. طيب هيدا التلوث اللي وخاصة بالقرى المحيطة نحن بمكب صراف، طيب هيدي العصارة والنفايات الطبية وأنت وماشي بدها تطلع على عكار، وهيدي الأطنان اللي بدها تطلع تخترق الشوارع والطرقات يلي هي مثل ما قلت لك ما صالحة للسيارات العادية. طيب بأي حق هني بدون يطلعوا هيدي النفايات لمدة سنة ونص نحن نتحمل هيدي الأمراض وهيدي الكوارث؟ ناهيك بالإضافة أنه المنطقة المحيطة بمكب صرار هي منطقة زراعية وسكنية زراعية، يعني كل السهل المنتجات الخضروات وانت ماشي هيدي كلها بتسقى من المياه الجوفية اللي موجودة بالمنطقة.
0: هيدي هي الكارثة اللي عم نعيشها بوطننا لبنان. في مناطق ما لها اخراج او مطارح فاضية لحتى يجمعوا النفايات فيها، مناطق تانية بتقول انا مش مجبورة اتحمل لا لوجستيا ولا اجتماعيا. فمن هالمنطلق هيدا الله يساعدنا بوطننا لبنان، الله يساعدنا على هالوطن. موسى زميلنا من عكار شمال لبنان، تحية لك ولضيوفك، ورح نضل نتداول قضايانا تنشوف كارثة النفايات. هذه كارثة بحد ذاتها، كيف كارثة الحرب اللي عم نتعرض لها، الحرب التدميرية، هيدي كارثة بحد ذاتها، إن كان ببيروت الكبرى أو بالشمال أو بكل المناطق اللبنانية. الله يستر من القاتل الأعظم. دولة ورثناها بهالعهد الجديد مفلسة ما فيها مصاري حتى لنقل وجمع النفايات، فكم بالحر لطمرة والتخلص منها. خلاص خلينا نجيب محارق ونخلص بقى، أو نصدر نفاياتنا للبلدان اللي عم تقعد علينا أنه ياخدوا النفايات لهي حرقوها ويولدوا طاقة من وراها، مش نولد مشاكل وتلوث وزبالة. البلد الزبالة اللي حكموه التجار، تجار الهيكل والكتبة والفريسيين والتجار والفجار حكموا من 1990 لمن سنة ونص وورطونا هيك مشاكل بعد في الله يساعدنا ويستر علينا. صوتك عالي جبل لبنان. يوم طبي مجاني ببلدة مغدوشي وتحديدا بمدرسة مغدوشي المتوسطة الرسمية بكرة الجمعة من 10 الصبح لتنتين بعد الظهر. مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني ومنظمة مالطا لبنان واليوم الطبي المجاني. معاينات بالطب العام، قلب وشريين، طب نسائي، طب أطفال، عظام ومفاصل، سكري وغدد، تخطيط قلب ECG، تصوير صوتي للقلب إيكو، حلقات تثقيف صحية ونفسية، صرف أدوية بحسب الحاجة، وفي كمان وجبات تتقدم لألكم مجاناً من المطبخ الاجتماعي النقال. إذن لاقونا بكرة اللي هن بحاجة لهالمعاينة المجانية الطبية، مدرسة مغدوشة المتوسطة الرسمية. بدكم تجيبوا هويتكم، بدكم تكونوا لبنانيين وتجيبوا هوية أو باسبور أو أي شيء يثبت هويتكم لحتى يفتحوا لكم ملفات، ملفات طبية ويتابعوها دايما بكل زياراتهم. شكرا مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني، منظمة مالطا لبنان، بلدية مغدوشة، الرئيس المهندس رئيف جورج يونان. الله محييكم ومحيي مغدوشة. لاقونا بكرة الجمعة من 10 لتنتين بعد الظهر بمدرسة مغدوشة الرسمية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وجيه يسعد لي صباحك. أوه فيش لي السيارة اللي حاطت على لوحتها شيك صحفي بريس ديالا كريم كريمي ديالا كريمي نور الطبش بيروت. مينك يا ديالا كريمي؟ مش سامع فيكي. محمد مصطفى البطل من المصيطبة، هي مسجلة باسم شخصين. يا قولوا الله على كل. اخ يا وجيه، اخ يا مستمعينا من المخالفات، بعتوا لي اياهم، بعتوا لي اياهم على 70 220 888. هيدي فيش لنا اياها 3280 على صاد اس. احمد كميل السباعي، برج البراجنة، شارع الظريف، بناية السباعي، مخالف للقانون. يا ابن وفاء، والدتك وفاء، هيدا مخالف للقانون انكم تحطوا شارة حديدية ضمن اللوحة اللي هي ملك الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد والمزيد.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: بالمسرح منلاقي بعضنا، بالفنون الجميلة منلاقي بعضنا. كل ما يثبت ثقافة الحياة بوطننا لبنان منلاقي بعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني ومتابع على قضايا الوطن، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب البروفيسور فريد البستاني، شارك بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، شارك باللقاء الحواري والتشاركي الثاني مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر تحت عنوان سوق العمل في لبنان رؤية وطنية لإصلاح سوق العمل بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور عدد من المسؤولين ممثلي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية. شهد اللقاء نقاش موسع حول أبرز التحديات اللي بتواجه سوق العمل بلبنان وسبل وضع رؤية وطنية متكاملة للإصلاح ترتكز على الحماية الاجتماعية. تناول البحث ملف الضمان الاجتماعي وضرورة تطويره بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي للعمال، إلى جانب تنظيم سوق العمل من خلال حماية اليد العاملة اللبنانية ومكافحة العمالة غير النظامية بما يضمن منافسة عادلة ويعزز فرص العمل للبنانيين. وكان للنائب البروفيسور فريد البستاني كلمة شدد خلالها على ضرورة البحث عن الثغرات التشريعية والمساعدة في إيجاد الحلول. الله يكبر واجبك النائب البروفيسور فريد البستاني بخدمة وطنك لبنان وخدمة اللبنانيين ومكافحة الفساد سوا إيد بإيد. فساد بكل النطاقات، بالمولدات الكهربائية، الفساد ب بعض الوزراء والنواب السابقين واللي هربوا لما ادعيت عليهم. أحد الوزراء السابقين هرب على كندا من وجه الادعاء من قبل النائب البروفيسور فريد البستاني عليه، ومكملين بإذن الله إيد بإيد مع الأوادم بوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباح الخير، يعطيك العافية، اسعد لي صباحك، صباح الحرية. وبس بدي ألفت لك نظرك على شغلة، عم بيصير شغلة انه عم بيبعثوا لنا انه تليفوناتكم بدها جمرك، وقفوا لنا خطوطنا، وقفوا لنا استعمال التليفونات. رحنا على دقينا على الشركة الفا، قالوا لنا بدك تراجعوا ليبون بوست. رحنا على ليبون بوست، قال ما في عليكم جمرك، مدفوع جمرك وتليفوناتكم، بس وقفوا لنا التليفون، ما عاش فينا نعمل شيء بالتليفون. رحنا انجبرنا نشتري تليفون ليمشي الخط، بس هذا شيء معقول؟ مش بس انا، يعني في كتير عالم عم بيصير فيها هيك. شو هالخربط اللي بالدولة بيصير؟ اذا عندك شيء معلومة عن هذا الشيء اللي عم بيصير. رحنا تكينا 150-170 دولار حق تليفون على الفاضي، لانه في شيء غلط بسيستم الدولة.
1: الله يساعدنا على هالدولة، الله يساعدنا على هالدولة اللي كنا بدنا نظبطها. اجت الحرب التدميرية رجعتنا سنوات للوراء للأسف. نعم أكيد بتابع معك على 70-220-888. تنشوف، يبدو أنه في ناس استوردوا تهريب موبايلات، والتهريب اللي مش مسجل بالدولة اللبنانية بدك تدفع له للدولة اللبنانية، وهذه من سنوات موجودة. خلينا نشوف أي شركة ونرجعها ونراجع الملفات والقيود مع ما تبقى من هالدولة الفاشلة. تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان.

اليوم وبكرة وكل يوم في عنا مهرجانات وعم نتابعهم بمختلف المناطق اللبنانية، لأنه جبل لبنان إذاعة كل لبنان، صوت الجبل، صوت الوطن، صوت لبنان، صوت كل لبنان، صوت الشعب اللبناني. بلدية الباروك الفريديس داعيننا اليوم الخميس الساعة 7:30 المساء إلى جلسة حوارية بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس البلدي الدكتور سيرج اليازجي، معد الإطار التوجيهي لتنمية بلدة الباروك الفريديس والمعنيين بمشروع التوأمة وعدد من المستثمرين بهالبلدة الحلوة الباروك الفريديس. حوار عن إطلاق مرحلة التنفيذ المشاريع والإشراف عليها بعد استكمال الدراسات. تدير هالجلسة الإعلامية الزميلة نبيل عواد، وتليها سهرة فنية مع الفنان جورج نعمة. إذن الليلة الساعة 7:30 المساء. أهلا وسهلا فيكن حبايبنا حوالينا بالباروك الفريديس، وأيضا مش بس الليلة، بكرة كمان لجنة مهرجان الباروك السينمائي داعينا لحضور حفل الافتتاح الرسمي بكرة الجمعة 7 آب 2026 بالفارم فيل بالباروك، الساعة 5 بعد الظهر ريد كاربت، والأوبنينج احتفالية تفتتح الساعة 7 المساء. أكيد نشاطات حلوة كتير لجنة مهرجان الباروك السينمائي، وبكرة الله راد ثقافة الحياة بوطننا لبنان. تحية للزميل بيير حداد المنسق الصحفي ببلدية وبلدة الباروك الفريديس. الله محييكم يا أهلنا بالتعايش الحلو بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرف السياحة اللبنانية والتجارة اللبنانية، حلال رينتكار. حلال رينتكار مش بس تأجير سيارات، 2500 سيارة بتصرفكم مغتربين ولبنانيين وسياح، إضافة إلى وصول 200 سيارة بتصرفكم يا شباب ويا صبايا، لحتى تكونوا عم تسوقوا سيارات موديل 2026 بأسعار مناسبة ورائعة جدا. حلال رينتكار، حلال جروب، 200 سيارة، سارعوا للاستفادة من أسعارهم الرائعة. سيارات موديل 2026 كهرباء وهايبرد، كهربائية وهايبرد، أسعار خاصة جدا أكيد للجمعيات المدنية NGOs ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. البيع نقدا أو بتقسيط أكيد بيتم الاتفاق عليه. أستاذ إيميل حلال وفريق عمله بخدمة السياحة اللبنانية والمواطنين والمواطنات اللبنانيات. لو بتشوفوا الإقبال من الصبايا على سيارات حلوة كتير من كل الألوان وموديل 2026 ومختلف الماركات العالمية. معرض شركة حلال جروب لتأجير السيارات بالمنصورية، بناية حلال رينتكار على الأوتوستراد بأول طلعة المنصورية قبل ساحة الساعة على اليمين. وأيضا حلال جروب الدكواني، مبنى شركة حلال لتأجير السيارات بعد تقاطع إشارات الهابي 200 متر على الشمال بالدكواني. حلال رينتكار، حلال جروب، 03-166-711 و71-166-711. مبروك سلفا سياراتكم موديل 2026. صوتك عالي جبل لبنان.
ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ اليوم الخميس 6 آب 2026، مركز سليم سعد الثقافي الدولي بعين زحلتا وجمعية الفكر الحضاري اللبناني مهرجان يشارك فيه نقيب الفنانين اللبنانيين عبد منذر والشاعر أنطوان سعادة. نشاطات سليم سعد الثقافية للعام 2026 بمركز سليم سعد الثقافي الدولي ببلدة عين زحلتا بالشوف بلبنان، الساعة 6 بعد الظهر اليوم الخميس، بحضور رئيسة مجمع اللغة العربية الدكتورة سارة ظاهر، الأستاذ الدكتور فايز ترحيني، الأستاذ الدكتور سليم سعد، الأستاذ الدكتور محمد طراف من الجامعة اللبنانية، وعبر الفيديو المسجل المخرج المسرحي الدكتور يزن البدر من الأردن والدكتور محفوظ غزال من تونس. هيدي ثقافتنا، هيدا نحن، اللغة العربية بين الجمالية والعلم العميق. دعوة عامة ومجانية، أهلا وسهلا فيكم اليوم الساعة 6 بعد الظهر ببلدة عين زحلتا مركز سليم سعد الثقافي الدولي. الموسيقار عبد منذر، نقيب الفنانين اللبنانيين والموسيقيين اللبنانيين اللي بنعتز فيهم عبد منذر. خلينا

منذر. كلمة ميشيل منصور. وعقبال ما يصير لبنان أحلى وأحلى ويرجع للحلا كامل الحلا هالوطن الحبيب لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كلمات خطيرة من النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. تغريدة خطيرة جدا بمعانيها. النائب ميشيل ظاهر: قرود ثم قرود ثم قرود، خدمة للقرود من قرد. كتب النائب ميشيل ظاهر عبر حسابه على منصة إكس: بدلا من قيام الدولة اللبنانية بتحصيل حقوقها المنهوبة والمهدورة والمغتصبة، لجأت الدولة إلى سياسة القروض الدولية ليصبح شعار المرحلة قرود ثم قرود ثم قرود بالضاد، وذلك خدمة لبعض قرود من قرد، جمع قرد قرود السياسة في لبنان، ليتم صرفها كأنها هبات وليست قرودا يتوجب تسديدها مستقبلا. نعم، مين اللي عم بغشك سيد الرئيس جوزيف عون بهالدولة اللي نهبت وهدرت واغتصبت من عام 1990؟ مين عم بيقنع مين بقروض دولية وعم بيقول انه هي هبات لحتى يوزعها على محسوبينه او على لتدمر وطننا لبنان؟

سيدي النائب ميشيل ظاهر، تحية لوطنيتك. قرود ثم قرود ثم قرود، وذلك خدمة لبعض قرود السياسة في لبنان. الله ينصرنا عليهم هالقرود، جمع قرد، المنسوخين الفاسدين بوطننا لبنان. ونحن وياك إيد بإيد سيز ميشيل ظاهر لفتح الحقيقة وإنارة الطريق أمام رئيس الجمهورية لحتى ما يأكلوا وطننا لبنان بالأونطة وبالكذب والتدليس. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: صوتك عالي جبل لبنان ويبقى عمل الخير ولتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. من لحظات كنت على اتصال تحت الهواء مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي. بكرا الله راد بحال نجحت الاتصالات لتشكيل والموافقة على انتقال وفد داعم مع السفير البابوي إلى قرانا المسيحية الصامدة والصابرة بجنوب لبنان، رح نتصل مباشرة بكرة الصبح بالأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان لنحكي عن زيارتهم، والله يحمي لنا إياهم ويرجعوا لنا بالسلامة لدعم القرى المسيحية الجريحة الصابرة والصامدة في جنوب لبنان. على صفحة كاريتاس لبنان يوث شبيبة كاريتاس لبنان صورة للمرفأ المدمر وصورة للجرحى اللي كانوا عم يتعالجوا أثناء الانفجار. الرابع من آب جرح لا ينساه الزمن، وكتبوا على صفحة شبيبة كاريتاس لبنان في الرابع من آب: لا نستذكر مجرد تاريخ، بل نستذكر أرواحا ووجوها وبيوتا وأحلاما تغيرت إلى الأبد. برجع بقول الله يكبر واجبكم، وليكن معلوما لدى الشعب اللبناني إنه كاريتاس لبنان ساهمت بإعادة ترميم آلاف المنازل والمؤسسات بالأشرفية وجوارها. الله يكبر واجبكم. الرئيس السابق لكاريتاس لبنان الأب ميشيل عبود الكرملي اللي سلم الأمانة للأب سمير الغاوي. خير خلف لخير سلف، وإن شاء الله ما نرجع نعوز خدمة كاريتاس بأعمال الترميم. أكيد كاريتاس حدكن، وكاريتاس كانت حد أهالينا اللي دمرت بيوتهم. رجعوا سلمون إياها بمفاتيحة بيوت مؤسساتهم بكل أمانة. كاريتاس لبنان محبة، كاريتاس لبنان نطار الخلخون موريو يشوع مشيحة ومريم يلدات يشوع. أبونا معليو سمير الغاوي، إلى اللقاء بكرا الله راد بحال توجهكم لتتفقدوا القرى المسيحية الصابرة والصامدة بجنوب لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع طوني مسلم، يسعد صباحك الصديق طوني مسلم. عجبتني تغريدة كتبها على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. اسمع طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار ومستمعي جبل لبنان. كتب طوني مسلم: لا يهم كم سنة ضاعت من عمرك، أنقذ ما تبقى من حياتك. حكمة حلوة كتير. بتغريدة تانية صورة سيدة لبنان بحريصة: ويا سيدة لبنان حميلنا لبنان. طوني مسلم يسعد صباحك ويخلي لك عائلتك، مناضل من وطننا لبنان كمواطن بسبيل العائلة والمجتمع. صوتك عالي جبل لبنان. السفير اللبناني في المغرب أحمد شماط بعده معنا على السمع، عم يسمعنا عبر جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. كتب لنا: اليوم عيد الرب، عيد التجلي، ينعاد عليك يا جوني وعلى جميع اللبنانيين ومستمعي جبل لبنان بالصحة والسلام والعافية. السفير الوطني بامتياز اللي عم يسمعنا بالمغرب هلأ، السفير أحمد شماط. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 6 آب 2026، الزميل جوزيف فرح، وخبر بهمنا كلنا أكيد: إعادة تجربة القطار الكهربائي في بيروت بعد توقفه منذ 60 عاما. حل حضري ومستدام لتطوير منظومة النقل، يمكن صناعة حوالي 50 قطارا كهربائيا بمبلغ $2 مليون. محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تحدث لصحيفة الديار عن موضوع القطار الكهربائي، حيث زاره وفد من لابي الاقتصاد الدولي الذي يرعى هذا المشروع. يقول المحافظ عبود: هذا القطار الكهربائي صنع محليا، قد يكون سعره في الخارج $2 مليون، إلا أن الشباب اللبنانيين تمكنوا من إنتاجه بقيمة $50,000. فإذا نجح هذا القطار في مساراته التجريبية التي تبدأ في 15 آب الجاري، وكان مطابقا لمواصفات السلامة العامة والأمان والبيئة النظيفة وبكلفة شبه معدومة، يمكننا أن نصنع حوالي 50 إلى 60 قطارا كهربائيا بمبلغ $2 مليون. وبالتالي يمكننا تغيير وجه مدينة بيروت بموضوع النقل الداخلي. يلا منشد على إيدك. محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يسعد صباحك، برفقنا دايما برفق إذاعة جبل لبنان خلال انتقاله إلى مركز المحافظة بمبنى بلدية مدينة بيروت. الله يعطيك العافية، ونحن وياك إيدي بإيد. فيكن تشتروا صحيفة الديار والاطلاع على هالموضوع المهم، إعادة تجربة القطار الكهربائي في بيروت بعد توقفه من 60 سنة. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع فريد بعت لي مخالفة، شخص دهن لوحة خصوصية دهنها أحمر ليموه تمويها وتزويرا. يلا صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة من الرياض.
1: جوني صباحي، بعد الغنية الحلوة صار لازم بعد 50 سنة من تبادل الأدوار على تمزيق الوطن، تهجير شعبه وإفلاسه والاغتيالات والموت الأسود اللي مر علينا 50 سنة، انفجارات وحروب وا وا وا. يا جوني حلنا ناخد بريك بقى ونوقف عجرينا بهالبلد، يعني صلنا 50 سنة بعد ما نضجنا، ما حلنا نوع انه هالبلد ما بيزبط الا بطاولة مستديرة وتفاهم وحب وألفة، لانه هالبلد واقف على 18 طائفة، اذا ما 18 طائفة كلهم حبوا بعضهم ما هالبلد ما رح يوقف عجرين. صدقني يا جوني ما عاد عنا امل، يعني خلص افلسنا امل بلبنان. فيسعد صباحك وصباح كل المستمعين، وان شاء الله منتأمل خير، نتأمل خير من هالعهد ومنصلي له ومنجرب ندعمه لنشوف بركي يطلع غير كل هالعهود اللي ما رأيت.
0: امين. نحن وياكم اكيد بعيد عم نتابع كل القضايا، وقولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنه يكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. لليوم الخميس 6 آب 2026، العفو قبل المحاسبة. وصيد اليوم أيضا بقلم السيدة إلهام سعيد فريحة بعنوان المقيم وأزيز الأمكة. من يظن أن الضجيج يقاس بالدسيبال فقط لم يعش يوما في لبنان. صوت الأمكة لم يعد مجرد هدير في السماء، بل امتحان يومي للأعصاب. نرفع رؤوسنا كلما مر، لا فضولا بل قلقا مما قد يحمله. حتى الأطفال باتوا يميزون صوت الأمكة قبل أن يسمعوا زقزقة العصافير. تتوقف الأحاديث لحظة وتترقب العيون، ثم نكمل حياتنا وكأن شيئا لم يكن. لكن الحقيقة أن شيئا في الداخل يتعب مع كل مرور للأمكة. الأعصاب ليست حجرا، والقلوب ليست إسمنتا، والأعصاب ليست من فولاذ. العيش تحت سماء لا تعرف الهدوء يستنزف الصبر بصمت. المقيم وأزيز الأمكا، الجزء الأول من مقالي كتبت السيدة إلهام سعيد فريحة صيدو اليوم على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. مدام إلهام سعيد فريحة يسعد صباحك، دايما بتوضع الأصبع على الجرح بمقالة وبصيد اليوم. نعم صار لسنين الأمكا، وهون بس بدنا نشرح أنه إياك للمستمعين أنه الأمكا هي طائرة مسيرة، وكانوا يلقبوها هيك الجنوبيين بشكل خاص لما كانت بالزمانات قبل ما انتقلت الغارات والتحليق الأمكا لبيروت وكل المناطق اللبنانية والبقاع، كانت تتحلق بشكل خاص بداية من سنوات طويلة بجنوب لبنان. والأمكا اختصار لماركة الطيارة، مسمينا الجنوبيين كانوا أم كامل، راحت أم كامل وإجت أم كامل. هلأ أم كامل قصتها بأحد المسلسلات السورية والأردنية، بطلي ملقبة بأم كامل هي داية، يعني قابلة قانونية تروح تولد النسوان بهالضيع قبل ما كان في مستشفيات وفي عيادات متخصصة بالولادة. كانت الداية أوقات إذا واحد بده يشتم التاني بيقول له يلعن الداية اللي سحبت لك راسك، بتاكلها مسبة الداية اللي تروح على البيوت وبتساعد النساء على الولادة. فالداية هون القصة، الداية بتعرف كل الأخبار الضيع، مثل ما الأمكا بتحلي وبتصور، يعني جاسوسة وبتعرف كل شيء، بتعرف كل شيء عم بصير بالضيع وبالمدن الأمكا. فأم كامل كانت كمان الأمكا تبع الضيع قديما، فسميت أم كامل. بدكم تسمعوا قصة أم كامل، رصدت لكم إياها مدام إلهام سعيد فريحة يسعد صباحك، فيكم تطلعوا وتسمعوا بصوتي على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني المقال اليومي وصيد اليوم بالتسجيل. خلينا نشوف أم كامل. هون بنرجع دايما اكيد لأوشيرو رضياني علينا او مش رضياني، الله يساعدنا الله يساعدنا. ام كامل يا قصة ام كامل، يلا شو قصتها ام كامل، بنسمعها بصوت دوموزيل عم تشرح لنا هالموضوع.
2: واحد
3: اوكي اوقات تمرق حس شيء، يعني عم اشتغلت فتره يعني بتكون فوق راسي هاي الساعه بتضرب الله بيعلم.
2: هي طائره الاستطلاع الاسرائيليه اللي احتلت سما لبنان منذ بدايه الحرب باكتوبر الماضي، وبتزن فوق راسهم ليلا نهارا حتى صارت جزء اساسي من حياتهم اليوميه وروتين تعودوا عليه. هي نفسها اللي كمان ما بتغادر سما غزه وبسموها الزنانه.
4: والله الدنيا حلوه هيك بدون نسد زنانات.
2: الأمكا مش جديده على اللبنانيين، فهي كانت موجوده بزمن الاحتلال بالثمانينات والتسعينات، اختفت بعد التحرير عام 2000، لكن رجعت تخترق السما خلال حرب تموز 2006 بلقبها اهل الجنوب بام كامل. وعلى سيره اجت ام كامل وراحت ام كامل، لكن شو وظيفه الأمكا الاساسيه غير انها بتزن مثل البرخشه وبتوتر الاعصاب؟ طبعا الوظيفه النفسيه جزء اساسي، لكن الأمكا طائرة استطلاع إسرائيلية معروفة أيضاً بالهرمز 450 اللي بيعمل حزب الله بين الفترة والتانية إسقاطها، وهي متعددة الأجيال أبرزها أمكا 83 و84. الهدف الأساسي إلى المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، تطور مهامها لاحقاً لتصير بتلتقط الصور والفيديوهات بدقة عالية، وبتتميز بأجهزة استشعار وأنظمة مراقبة متقدمة. هاي المسيرات يمكن أن تكون محملة بالصواريخ، بتستهدف مراكز محددة مثل السيارات والدراجات النارية أو حتى الشقق السكنية. ولا مرة وقفت إسرائيل استخدام الأمكا فوق الأراضي اللبنانية، واللي يعد خرق صارخ للسيادة اللبنانية والقرار 1701. المفارقة هاي المرة تحليقها على علو منخفض جداً. هل ممكن أنه توقف أم كامل عن التحليق بحال الوصول لوقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل؟
0: إذن هيدي قصة أم كامل. أم كامل هيك لأبوها الجنوبيين من سنوات طويلة لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية. وأم كامل مثل ما قلنا بقصتها هي داية بأحد المسلسلات، بتتنقل بين البلدات وبتولد النسوان وبتعرف كل الأخبار وبتتجسس وبتخبر. أم كامل تحية أكيد لكل داية اشتغلت بضميرة لمساعدة النساء. ستاتنا كانوا يلجأوا لخدماتهم أكيد، لأنه ما في مستشفيات بهالضيع تروح الداية تخلفهم. مدام إلهام سعيد فريحة، يسعد صباحك. موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ما في أجمل من هالعلم اللي تم تركيبه ورفعه على سارية ارتفاع 22 متر بزوق مصباح كسروان. تسلم ديات البلدية، بلدية زوق مصباح برئاسة سيز إلي توفيق صابر، ورفع العلم بهالاحتفالية اللي كلنا كنا موجودين فيها وإذاعة جبل لبنان كانت موجودة فيها. بدنا نحيي نرجع كل الأشخاص اللي كانوا موجودين معنا. رفع سارية العلم اللبناني اللي عم نتصبح ونتمسى فيه دايما، رئيس بلدية زوق مصباح إلي توفيق صابر، عريف الاحتفال أستاذ جوزيف مغامس، رئيس اتحاد بلدية كسروان الفتوح أستاذ إلي بعينه، رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني الأستاذ فيليب حنين. احتفالية مهمة جدا، موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي، وحضور منوع إعلامي عسكري سياسي رؤساء بلديات ومخاطير. مختار صابر، مختار زوق مصبح، يسعد صباحك يا مختار المخاطير أستاذ صابر. تحية العناصر فصيلة زوق مصبح بقيادة الرائد سدريك سلوم، شرطة اتحاد بلديات كسروان الفتوح اللي كانوا موجودين معنا، والجيش اللبناني البطل، قائد منطقة جبل لبنان بقوى الأمن الداخلي العميد عبدو خليل، كان موجود معنا أيضا رئيس فرع مخابرات الجيش في كسروان العميد بيير فرح، الرائد الياس البيسري، الرائد سدريك سلوم، الرائد الموسيقي جابرييل لطفي، النقيب جان العتل من وزارة الداخلية، ممثل عن النائب ندى البستاني اعتذرت عن الحضور بداعي المرض، سلامة قلبك مدام ندى البستاني، النائب سليم الصايغ يسعد صباحك، كان إلي حديث أنا وياه أكيد بقضايا الوطن اللي عم نتابعها سوا، النائب سليم الصايغ، الأباتي إدمون رزق رئيس عام الرهبنة المارونية المريمية، بونا إدمون المجد لله إيقورو للوه، الأباتي إدمون رزق رئيس بلدية بعتوتا ريمون الحاج ورئيس بلدية فريا تونس فير. وإذا نسينا حدا نرجع نذكرهم أكيد. أهلا وسهلا فيكن زوق مصبح وجمعنا العلم اللبناني، وبتجمعنا محبة وطننا لبنان وعلم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكم وصباح الخير من أبو شربل. بونجور يا أبو شربل. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويش موني شركة لبنانية بخدمة المواطنين اللبنانيين بأكثر من 1400 فرع وعم بيزيدوا بوطننا لبنان بكل المناطق اللبنانية. ويش موني فينا ندفع فواتير أوجير ألفا واتاتش شهريا. أنا في عندي 3 فواتير وفاتورة أوجير ندفعون عبر وش موني بكل فروعهم، إضافة إلى دفع مستحقات لبلدية بيروت، تشريش خطوط إنترنت وموبايلز بأسعار الرسمية. والفروع اللي بتلاقوا موجود اسم وش موني وتلاكو، بيكون عندهم كمان وكالة لسامسونج تابلتس وموبايلز، صيانة وبيع وخدمة ما بعد البيع. وش موني تلاكو، ومثل ما قلنا تحويل بالدولار داخل لبنان، تدفعوا 1% بدل ما تدفعوا 2 و3%، بتفرقوا كتير. هالخدمة بتوفر عليكم ألوف الدولارات للأشخاص اللي عندهم تحويلات دايمة وكتيرة. خدمات للمهندسين ونقابة المهندسين، خدمات للأطباء، خدمات للمواطنين، المواطن اللي عنده سفر وبده بيرمي دو كوندوي انترناسيونال، انترناشنال درايفنج لايسنس، فيكن عبر وش موني اب تقدموا طلب، وخلال 3 أيام بيوصلكن مطرح ما بتريدوا اي عنوان بدكن اياه بدون اي مستحقات اضافيه. اهلا وسهلا فيكن. دفتر السواقه الدولي وعشرات الخدمات داونلود وش موني اب، واكيد كل الخدمات فيكن تسالوا عنها بيجاوبوكن الشباب والصبايا بال 1400 فرع. وفيكن بالفروع الرئيسية تستفيدوا من الخدمات 7 أيام بالأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 المساء. وش موني بخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويب سايت ومنصة عنوانها لبنانقلبي.com www.lebnanlb.com. أجروا مقابلة مع رئيسة مركز كسروان الإقليمي في الأمن العام اللبناني المقدم رنا عصفور. فيكم تتعرفوا كمواطنين من خلال زيارة لبنانقلبي.com على الدور اللي عم بيأديه مركز كسروان الإقليمي بالأمن العام والخدمات لألكون يا لبنانية. ريبورتاج كامل وطويل مراكز الأمن العام الإقليمية ومركز كسروان نموذجا، المقدم رنا عصفور رئيسة مركز كسروان الإقليمي. الأمن العام اللبناني جهاز متعدد الصلاحيات، تأسست المديرية العامة للأمن العام ب5 كانون الثاني 1921، كان اسمه المكتب الأول لأنه كمان كان فيه المكتب الثاني اللي هي مديرية المخابرات. المكتب الأول تحول إلى الأمن العام اللبناني، مؤسسة خدماتية وظيفة إدارية بتلمس حياة اللبنانيين عبر معاملات الجوازات والإقامات والتأشيرات. وكمان المديرية العامة للأمن العام عندها دور استخباري محوري، جهاز الأمن القومي بالأمن العام والحفاظ على وطننا لبنان. توجيهات اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات. تركيز باستمرار على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العسكرية الشرعية لبناء علاقة متينة بين المجتمع والدولة. إذن مركز كسروان الإقليمي في الأمن العام نموذج في خدمة المواطن، بيتبع تنظيميا لدائرة أمن عام جبل لبنان الأولى باب عبدة، وأكيد في عنده مهمات أمنية وإدارية. مديرة المركز المقدم رنا عصفور ضابط مجازي بالحقوق وحائزت على جهاز شهادة بالدراسات العليا بالقانون الخاص، وتابعت دورات تدريبية عسكرية، شاركت بمؤتمرات خارجية، وعندها خبرة واسعة أهلتها لتولي قيادة مركز كسروان الإقليمي، منطقة فيها كثافة بالسكان وأهمية سياحية واقتصادية. تحية لك المقدم رنا عصفور. إذن ريبورتاج مع الصور عن مركز كسروان الإقليمي، الهيكلية التنظيمية المتكاملة وشعبة العرب والأجانب والجوازات بخدمة المواطن اللبناني والمقيمين شرعيا بوطن لبنان، إضافة مثل ما قلنا لشعبة الاستقصاء والتحقيق والأمن الاستباقي بجمع المعلومات عن العملاء وشبكات التزوير وهرب ومخالفة قانون العمل اللبناني ومكافحة أعمال الدعارة والمخدرات وغيرها من الجرائم. إذن فيكن تزوروا lebnanlb.com. منحييكي من كل قلبنا. رئيس مركز كسروان الإقليمي في الأمن العام المقدم رنا عصفور، اللواء حسن شقير، يسعد صباحك بخدمة وطننا لبنان. تحية لكل المراكز الإقليمية للأمن العام بكل المناطق اللبنانية، ضباطا رتباء ومفتشين، الله يحميكم ويحمي الشرعية اللبنانية. وأكيد العدد الجديد من مجلة الأمن العام صدر ومنخبركم عنه بكرة ونهار التنين، وفيكم تتصفحوا مجلة الأمن العام مجانا www.general-security.gov.lb. تحية لرئيس التحرير المسؤول بمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. الأمن العام اللبناني في خدمة أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ إذن عم نتابع الخبر المؤسف عن توقيف رائد بقوى الأمن الداخلي ومعاون أول بتهمة إدخال مخدرات لسجن رومية. للأسف جربوا الشيطان للرائد وللمؤهل. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمغتربينا اللبنانيين بكل أنحاء العالم اللي عم يسمعوا إذاعة جبل لبنان. بيان من مغتربي بلدة العقورة في أمريكا. نحن أبناء العقورة في الولايات المتحدة الأمريكية، نطلب من الجهات الأمريكية المختصة فتح تحقيق فيما يتعلق بمشاعات بلدة العقورة، خاصة منطقة الشلالة. راجعنا محاضر التحديد والعقود والقيود العقارية وفيها أمور تستحق التدقيق. المشاعات هي إرث جماعي لأهل العقورة وكل البلدات وليست أملاكا خاصة، وأي تصرف فيها يلزمه أن يكون قانونيا وشفافا. نحن كمغتربون مستعدون أن نسلم كل المستندات التي نملكها ونتعاون بالكامل مع أي تحقيق رسمي. حماية مشاعاتنا واجب جماعي وكشف الحقيقة واجب ما منتهاون فيه. نلتمس منكم النظر في الموضوع واتخاذ اللازم ضمن صلاحياتكم الأمضاء مغتربو العقورة في أمريكا. تحية للين طرابلسي ومغتربينا العقوريين العوائرة مثل ما منقول بالعرب الدارج. الله يحميكم يا شباب. بطرس بيتر كامل أكيد هو راس حربي، ونحن وياه حربي بخاصرة الفساد بوطننا لبنان، والعقورة رح تسترجع أملاكها بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا بإذاعة صوت لبنان الأشرفية اللي نقلوا المقابلة اللي أجريتها امبارح الساعة 9 صباحا مع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس. المقابلة نقلتها الوكالة الوطنية للأنباء وكمان نشرتها إزاعة صوت لبنان الأشرفية على صفحة vdl.me. أكيد فيكن تابعوا على vdl.me على جبل لبنان أبليكيشن. الوزير الدكتور بول مرقص: الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت أصبحت أقرب، والدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان. الحديث الكامل فيكن تسمعوه بالصورة الصوتية عبر جبل لبنان أبليكيشن، وفيكن تابعوه أيضا عبر إذاعة صوت لبنان الأشرفية. تحية لزملائنا بهالإذاعة العريقة ومدير عام إذاعة صوت لبنان الأشرفية الأستاذ أسعد مارون. هذا هو التعاون الإيجابي بين الزملاء اللي بنحترمون وبيحترمونا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن رئيس الحكومة تولى الرد أول امبارح على هجوم المدعو نعيم قاسم باشا الجزار على الدولة اللبنانية، لأنه لوح بمواجهة، يعني بعده عم بيشد ويقد من مطرح اختبائه ما بعرف وين. نعيم قاسم باشا الجزار اللي جزر الوطن، جزر طايفته، جزر 18 طايفة لبنانية، مش بس الطايفة اللي انتم مستوليين عليها بقوة النار والتهديد والوعيد والسحسوح، هيك انتم مسيطرين، غير هيك ما حدا بيمشي وراكم، لأنه تبين انه انتم بدل ما تكونوا محررين لوطننا لبنان صرتوا مدمرين لوطننا لبنان من سنوات طويلة، وانكشف الوجه البشع للعمالة لصالح إيران وخارج لبنان. بس شو يعني انه نعيم قاسم باشا الجزار عم بيتغزل بالشرع الجولاني، لأنه عارف انه شو عم بيتحضر له، أو حاسس بالمعلومات عن التحضير لعمليات عسكرية بالهرمل والبقاع الشمالي، فهلا صار عم بيسير انه بس مين بده ينساكن والمجازر اللي ارتكبتوها، المجازر المذهبية للأسف اللي ارتكبتوها بالقصير وبالزبداني و اخ منكن اخ طلعتوا برات لبنان خلافا للشرعية اللبنانية، طلعتوا برات الأراضي اللبنانية لسوريا وارتكبتوا مجازر فيها بحق الأهالي الموجودين ببلدهم بسوريا. يا دفعت أمانة تنشوف. فالرئيس سلام رئيس الحكومة اعتبر بالرد أنه حروب حزب الله أعانت إسرائيل على لبنان. نعم، هذا اللي بيعين العدو من خلال عمالته للخارج، بيكون يمكن عم يشتغل دابل ايجنت، ما حدا بيعرف، يعني يمكن هلأ تركينه على قيد الحياة لأنه عميل لألن. يا الله أعلم. صوتك عالي جبل لبنان. أهالي جمعية وتجمع أهالي الضحايا والشهداء الأحياء حملوا الناس اللي لازم يتحملوا المسؤولية. المحامية ساسيل روكوز بذكرى انفجار مرفأ بيروت اللي أقيمت بأربعة آب:
7: يا هل ترى بعدكم مذكرين أربعة آب؟ وأوقات عندي تحفظ على أربعة آب يلي لما بيقولوا بالإعلام ذكرى أربعة آب. أربعة آب منا ذكرى، أربعة آب هي للتذكير. نحن أكبر تجربة للبنانية إنه ما في جريمة بتنحط بالجرور، ما في جريمة لازم تمرق مرور الكرام، ما في جريمة لازم يتقاذفوا فيها المسؤوليات ونمشي وكأنه شيئا لم يكن. وكتار من الناس كانوا لما يشوفونا نحن أهالي الضحايا كانوا يقولولنا بكل بساطة: وراحت على اللي راح. لا، ما راحت على اللي راح. كل شخص كان متسبب بانفجار أربعة آب لازم يكون بالحبس. كل شخص كان عم يستفيد من نترات الأمونيوم لازم نشوفه بالحبس. المشانية ما بدكن تعلقوها مثل ما بدكن، ما تعلقوها. عدالة السماء بتكفينا، بس عدالة الأرض لازم نشوفها. ست سنين أنا وأهالي الضحايا تعذبنا بالطرقات. واليوم أكبر دليل إنه قضيتنا بعدها مكملة إنه شفناكم اليوم هون سياسيين وزراء نواب، أهلا وسهلا فيكم. بس مش بالكلام، بدنا بالفعل. بدنا يوم تلي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا تكونوا واقفين وتكونوا سند لألنا. وهلا بدكم تسمحوا لي قول البيان تاع جمعية أهالي ضحايا انفجار برفق بيروت. ست سنوات على فاجعة مرفق بيروت. لا الزمن خفف الوجع بل أثبت أن الجراح التي تصنعها الجرائم الكبرى لا تندمل إلا بالعدالة.
0: إذن العدالة ثم العدالة ثم العدالة. أهالي جمعية وتجمع الضحايا وشهداء الأحياء بتفجير مرفق بيروت. المحامي سيسيل روكوز تحدثت أيضا وقالت أنه وفيق صفا مجرم ومكانه بالسجن لأنه هدد القاضي البيطار ويجب أن يحاسبه القضاء. وتوجهت المحامي سيسيل روكوز لعلي حسن خليل كفى استعلاء على القضاء والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن. لن ننساكم لن ننساكم لن ننساكم. صوتك عالي جبل لبنان. باللحظات الأخيرة لفتني بصحيفة الشرق اللبنانية، تحية ناشر صحيفة الشرق الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية، بالصفحة الأخيرة كاريكاتير الشرق رسمين الرئيس الأمريكي ترامب حامل عصاي بعكور كبير بإيده، العنوان هو شد حبال في المفاوضات لفتح مضيق هرمز. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حامل البعكور بإيده العصاي الكبيرة وعم بيقول يبدو أنه ما بيفهموا إلا بالقوة. كاريكاتير صحيفة الشرق، ويبدو أنه ما بيفهموا الإيرانيين إلا بالقوة. فيكم تشتروا صحيفة الشرق تشجيعاً لاستمرار صدور الصحافة المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 6 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد، البروفيسور الأب يوسف مونس وخواطر روحية بعنوان عدالة السماء. أكيد تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف فيكم تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم. صوتك عالي جبل لبنان. وزير الثقافة غسان سلامي استقبل في مكتبه رئيسة بلدية بكفية السيدة نيكول جميل، ترافقها عضو المجلس البلدي ليلى نصار ومنسقة المشاريع المدعومة من الجهات المانحة في البلدية رولا شيخاني. تناول اللقاء البحث في شؤون عامة تخص بلدة بكفية لا سيما الثقافية منها وإمكانية التعاون مع الوزارة في عدد من المشاريع المستقبلية ذات المنفعة العامة. رئيسة بلدية بكفية نيكول الجميل الله يعطيكم العافية، أكيد تحية لأهلنا ببكفية وشكرا لوزارة الثقافة الداعمة لكل المشاريع المقترحة. صوتك عالي جبل لبنان. وتستمر النشاطات بوطن لبنان. النائب ستريدا جعجع ترأست اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معرب في حضور النائب السابق جوزيف سحاق، نائبة رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، وأمين السر المحامي ماريو صعب، خبير المحاسبة المجاز الأستاذ فادي عيد، ومعاون النائب ستريدا جعجع رومانوس الشعار. انطلقت أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري. تشمل هالأعمال الأولى أعمال الحفر، إنشاء حيطان الدعم، على أن تتواصل الأعمال تباعاً تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية اللي رح تشمل أعمال البناء والتجهيز وصولاً إلى إنجاز هذا الصرح الذي سيشكل إضافة نوعية لمنطقة بشري وأهلها. وقد تداول المجتمعون اللي ذكرناهن في ملفات الاجتماعية والحياتية التي تعنى بها مؤسسة جبل الأرز منذ سنوات، وأكدوا استمرار بالاهتمام الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية اللي بتساهم بتخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري. تحية لأليك النائب ستريدة جعجع والهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، والمتابعة الدائمة من رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، المواكبة الدائمة لكل هالمشاريع اللي بتساهم بصمود وبقاء أهلنا بقضاء بشري. صوتك عالي جبل لبنان، ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم. إذن نوابنا الكرام، الأوادم منهم والمش أوادم بدهم يزيدوا من 3000 لل 5000 دولار. صحتين على قلب الأوادم اللي بيستاهلوا النواب اللي عم نتسمعوا أخبارهم من إذاعة جبل لبنان. في نواب أوادم وفي نواب مش أوادم، فالنواب الأوادم بيستاهلوا، النواب اللي مش أوادم هيدا استيلاء على أموال الناس، رفع مخصصاتكم من 3000 لل 5000 دولار، وفي نواب ما بيستاهلوا قرش مقدوح. يلا قولوا الله وانتم بتعرفوا حالكم، لأنه أساسا ما بتنذكر أساميكم عبر إذاعة جبل لبنان، وما بنفتخر فيكم. النواب السرائين، النواب المجرمين، النواب اللي ساهموا بانفجار المرفأ وسكوتهم وتواطؤهم، نواب على مد عينك والنظر لو خليت كانت خربت، ولو ما في كوكبة من النواب اللي بيحبوا وطنهم لبنان، بيحبوا الشرعية، بيتبرعوا للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بمرتباتهم. يعني النائب الآدمي واللي منعرفهم بيتبرعوا بمعاشاتهم الشهرية لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية الشرعية، هيدول بيستاهلوا الزودة إذا كان هالزودة بدها تصدر. بس النواب الزعران والبلا أخلاق والمتنفعين من خلال معاشاتهم اللي ما بيستهلوها، الله لا يبارك لكم بهالزودة. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم، خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم تحت الهواء على 70-220-888 لكل المعلومات اللي بتحبوا تبلغونا عنها. وضلوا بخير، ويضل وطننا لبنان بخير وأرزة لبنان بخير، الله يحميها ويحمي الجمهورية اللبنانية ورئاسة الجمهورية وكل إنسان عم يسعى لمحبة ورفعة وحماية أرزة لبنان، أرزود لبنان. إلى اللقاء بكرة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. جبل

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

حبيبي لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2

ثمانية صفر ثمانية. يلا بخوتري خليلي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا دويهي.

0: حظك على الهواء.
1: خريطتنا الفلكية اليوم تحمل طاقة متوازنة تجمع بين الثبات والإنتاجية، حيث يستقر القمر في برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الهدوء والرغبة في تنظيم أمورنا المالية والعملية بثبات وحكمة. وتتكامل هذه الرزانة الترابية مع الدفء الناري الهائل الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد لتفتح أمامنا آفاق التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والموارد. يوم ممتاز لإعادة ترتيب ميزانيتك وتقييم مكاسبك المالية بثبات، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن ذاتك بثقة كاملة.
2: برج الثور. أنتم في موقع قوة واستقرار اليوم. يستقر القمر في برجكم ليعزز حضوركم، يمنحكم التوازن النفسي والقدرة على إدارة أموركم بحكمة. وجود الزهرة في أواخر العذراء الترابي الصديق يدعم علاقاتكم العاطفية ويمنحكم فرصة لاتخاذ قرارات عملية صائبة وواثقة. برج الجوزاء. اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية عالية ومفاجئة. اليوم يدعوكم القمر في الثور إلى أخذ خطوة إلى الوراء والتأمل بعيداً عن الصخب لإعادة شحن طاقتكم النفسية والذهنية استعداداً لأنشطة قادمة ومتميزة.
3: برج السرطان. الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع والدعم من الأصدقاء والمقربين بوجود القمر في الثور الترابي الصديق. مع وجود عطارد في أواخر برجك تملك فصاحة وحدساً ثاقباً يتيحان لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بأسلوب دافئ ومؤثر ينال إعجاب المحيطين. برج الأسد. أنتم في أوج إشراقكم اليوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكما حظوظاً واعدة، كاريزما ساحرة وثقة هائلة. يقع القمر في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح الثور، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم القيادي وحسم خطوة عملية مهمة.
4: برج العذراء. تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة وحسن تدبير. اليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو التواصل مع جهات خارجية. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية المستقرة.
5: برج الميزان. يوجه القمر في الثور اهتمامكم اليوم نحو تنظيم أموركم المالية المشتركة والمعاملات البنكية أو الإدارية المعلقة. يوم يتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب اللقاءات المليئة بالحماس والدعم الاجتماعي من أصدقائكم.
6: برج العقرب. يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لك الثور، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم يطلب منك الدبلوماسية والصبر لترطيب الأجواء، بينما يمنحك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وحدساً صائباً للوصول إلى تفاهمات متينة.
7: برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في الثور. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بتركيز وتنظيم حكيم، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وشغفك في القمة للتطلع للمستقبل.
8: برج الجدي. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والارتياح النفسي. يوم مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بأوقات جميلة ومستقرة مع المقربين منكم.
9: برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الثور. قد تنشغلون بأمور أسرية أو عقارية تتطلب منكم الحكمة والهدوء،
0: بينما يزودكم اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق بأفكار إبداعية وحلول غير تقليدية تتجاوزون بها أي عائق.
10: برج الحوت، تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم حركة اتصالات ونشاط ذهني رائع بوجود القمر في بيت التواصل والتنقلات الثور. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الدافئة وتبادل الأفكار. وعطارد في السرطان يضمن لك عمقاً عاطفياً وفهماً سريعاً للمحيطين بك.
11: حظك على الهواء.
12: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تنتهي اليوم جولة المفاوضات المباشرة في روما بعد 3 أيام، في ظل حديث عن موعد جديد في أواخر الشهر أو مطلع الشهر المقبل. أما نتائجها فمرهونة بالاجتماع الثالث اليوم، لا سيما أن الأجواء السابقة لا توحي بإيجابيات نوعية.
1: وعلى خط تنظيم حزب الله المحظور وسوريا، كشف قيادي بارز في الحزب في حديث صحفي أن إعلان الشيخ نعيم قاسم الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية الجديدة جاء رداً على رسائل إيجابية من دمشق، توازياً مع دور تركي في تهيئة الأرضية للتواصل.
2: وفي الصفحة المحلية أيضاً، ابتداءً من أيلول، راتب النائب يرتفع من 3000 إلى 5000 دولار شهرياً عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تذكر المشتركين بوجوب تسديد بدلات العام 2026 مع إمكان تقسيطها على 5 أقساط حتى كانون الأول.
0: بيروت تستعيد تجربة التراموي بعد 60 عاماً، إطلاق ليرا إكسترام الذكي قريباً، أول قطار كهربائي محلي الصنع لتخفيف الازدحام ودعم الصناعة اللبنانية.
1: إقليمياً، سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف دام 14 عاماً. المطار استقبل أولى الرحلات الداخلية من دمشق والدولية من الكويت في خطوة لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة الطيران.
0: وفي الصفحة الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك الولايات المتحدة مخزوناً ضخماً من الذخيرة، معلناً ملاحقة مسربي التصريحات الخائنة بعقوبات تصل إلى السجن، فيما شركات الدفاع تضاعف إنتاج الأسلحة 4 مرات.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار استعداداً لتشغيل مطار ريني معوض في القلعات، مع التركيز على تطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات. وأكد رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية.
2: تنتهي اليوم جولة المفاوضات المباشرة في روما بعد 3 أيام، في ظل حديث عن موعد جديد في أواخر الشهر أو مطلع الشهر المقبل. أما نتائجها فمرهونة بالاجتماع الثالث اليوم، لا سيما أن الأجواء السابقة لا توحي بإيجابيات نوعية.
1: وعلى خط تنظيم حزب الله المحظور وسوريا، كشف قيادي بارز في الحزب في حديث صحفي أن إعلان الشيخ نعيم قاسم الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية الجديدة جاء رداً على رسائل إيجابية من دمشق، توازياً مع دور تركي في تهيئة الأرضية للتواصل.
3: وفي الصفحة المحلية أيضاً، ابتداءً من أيلول راتب النائب يرتفع من 3,000 إلى 5,000 دولار شهرياً عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تذكر المشتركين بوجوب تسديد بدلات العام 2026 مع إمكان تقسيطها على 5 أقساط حتى كانون الأول.
3: بيروت تستعيد تجربة التراموي بعد 60 عاماً. إطلاق ليرا إكسترام الذكي قريباً، أول قطار كهربائي محلي الصنع لتخفيف الازدحام ودعم الصناعة اللبنانية.
1: إقليمياً، سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف دام 14 عاماً. المطار استقبل أولى الرحلات الداخلية من دمشق والدولية من الكويت في خطوة لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة الطيران.
3: وفي الصفحة الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك الولايات المتحدة مخزوناً ضخماً من الذخيرة، معلناً ملاحقة مسربي التصريحات الخائنة بعقوبات تصل إلى السجن، فيما شركات الدفاع تضاعف إنتاج الأسلحة 4 مرات.
1: ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس رختر محافظة كوماموتو في جنوب اليابان من دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن وزير العمل محمد حيدر أن الحكومة ستباشر تطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى توفير معاش تقاعدي وحماية صحية للعاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.
2: عاد ملف النفايات إلى الواجهة مع أزمة مطمر الجديدة، فيما شدد وزير المال ياسين جابر على أن الحل المستدام يبدأ بتمويل البلديات وتفعيل دورها في إدارة القطاع، مؤكداً ضرورة إقرار القوانين اللازمة لمعالجة الأزمة بعيداً عن الحلول المؤقتة.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار استعداداً لتشغيل مطار ريني معوض في القلعات، مع التركيز على تطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات. وأكد رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان عثرت خلال الأشهر الماضية على آلاف البنى التحتية التابعة لحزب الله، بينها مقرات ومنصات إطلاق ومواقع تحت الأرض، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
1: وعلى خط تنظيم حزب الله المحظور وسوريا، كشف قيادي بارز في الحزب في حديث صحفي أن إعلان الشيخ نعيم قاسم الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية الجديدة جاء رداً على رسائل إيجابية من دمشق، توازياً مع دور تركي في تهيئة الأرضية للتواصل.
4: وفي الصفحة المحلية أيضاً، ابتداءً من أيلول، راتب النائب يرتفع من 3000 إلى 5000 دولار شهرياً عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تذكر المشتركين بوجوب تسديد بدلات العام 2026 مع إمكان تقسيطها على 5 أقساط حتى كانون الأول.
4: بيروت تستعيد تجربة التراموي بعد 60 عاماً، إطلاق ليرا إكسترام الذكي قريباً، أول قطار كهربائي محلي الصنع لتخفيف الازدحام ودعم الصناعة اللبنانية.
1: إقليمياً، سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف دام 14 عاماً. المطار استقبل أولى الرحلات الداخلية من دمشق والدولية من الكويت في خطوة لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة الطيران.
3: وفي الصفحة الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك الولايات المتحدة مخزوناً ضخماً من الذخيرة، معلناً ملاحقة مسربي التصريحات الخائنة بعقوبات تصل إلى السجن، فيما شركات الدفاع تضاعف إنتاج الأسلحة 4 مرات.
5: أفادت مصادر بأن الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مراحلها النهائية وسط مساع للتوصل إلى تفاهم يخفف التوتر ويمهد لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية لتنفيذ الاتفاق المرتقب.
3: أعلنت وزارة الدفاع السعودية انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة، والذي تأسس أواخر حزيران الماضي بمشاركة 14 دولة بهدف حماية أمن الملاحة البحرية، فيما يتولى قائد التحالف مهام التنسيق والتخطيط المشترك.
1: ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس رختر محافظة كوماموتو في جنوب اليابان من دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

32 مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن وزير العمل محمد حيدر أن الحكومة ستباشر تطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى توفير معاش تقاعدي وحماية صحية للعاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.
2: عاد ملف النفايات إلى الواجهة مع أزمة مطمر الجديدة، فيما شدد وزير المال ياسين جابر على أن الحل المستدام يبدأ بتمويل البلديات وتفعيل دورها في إدارة القطاع، مؤكداً ضرورة إقرار القوانين اللازمة لمعالجة الأزمة بعيداً عن الحلول المؤقتة.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار استعداداً لتشغيل مطار ريني معوض في القلعات، مع التركيز على تطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات. وأكد رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان عثرت خلال الأشهر الماضية على آلاف البنى التحتية التابعة لحزب الله، بينها مقرات ومنصات إطلاق ومواقع تحت الأرض، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
1: وعلى خط تنظيم حزب الله المحظور وسوريا، كشف قيادي بارز في الحزب في حديث صحفي أن إعلان الشيخ نعيم قاسم الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية الجديدة جاء رداً على رسائل إيجابية من دمشق، توازياً مع دور تركي في تهيئة الأرضية للتواصل.
4: وفي الصفحة المحلية أيضاً، ابتداءً من أيلول، راتب النائب يرتفع من 3000 إلى 5000 دولار شهرياً عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تذكر المشتركين بوجوب تسديد بدلات العام 2026 مع إمكان تقسيطها على 5 أقساط حتى كانون الأول.
5: بيروت تستعيد تجربة الترامواي بعد 60 عاماً. إطلاق ليرا إكسترام الذكي قريباً، أول قطار كهربائي محلي الصنع لتخفيف الازدحام ودعم الصناعة اللبنانية.
1: إقليمياً، سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف دام 14 عاماً. المطار استقبل أولى الرحلات الداخلية من دمشق والدولية من الكويت في خطوة لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة الطيران.
5: وفي الصفحة الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك الولايات المتحدة مخزوناً ضخماً من الذخيرة، معلناً ملاحقة مسربي التصريحات الخائنة بعقوبات تصل إلى السجن، فيما شركات الدفاع تضاعف إنتاج الأسلحة 4 مرات.
6: أفادت مصادر بأن الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مراحلها النهائية وسط مساع للتوصل إلى تفاهم يخفف التوتر ويمهد لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية لتنفيذ الاتفاق المرتقب.
5: أعلنت وزارة الدفاع السعودية انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة، والذي تأسس أواخر حزيران الماضي بمشاركة 14 دولة بهدف حماية أمن الملاحة البحرية، فيما يتولى قائد التحالف مهام التنسيق والتخطيط المشترك.
1: ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس رختر محافظة كوماموتو في جنوب اليابان من دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
8: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
9: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: بالعكس بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس بالعكس
2: الآن بالعجقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
3: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن وزير العمل محمد حيدر أن الحكومة ستباشر تطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى توفير معاش تقاعدي وحماية صحية للعاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.
2: عاد ملف النفايات إلى الواجهة مع أزمة مطمر الجديدة، فيما شدد وزير المال ياسين جابر على أن الحل المستدام يبدأ بتمويل البلديات وتفعيل دورها في إدارة القطاع، مؤكداً ضرورة إقرار القوانين اللازمة لمعالجة الأزمة بعيداً عن الحلول المؤقتة.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار استعداداً لتشغيل مطار ريني معوض في القلعات، مع التركيز على تطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات. وأكد رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان عثرت خلال الأشهر الماضية على آلاف البنى التحتية التابعة لحزب الله، بينها مقرات ومنصات إطلاق ومواقع تحت الأرض، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
1: وعلى خط تنظيم حزب الله المحظور وسوريا، كشف قيادي بارز في الحزب في حديث صحفي أن إعلان الشيخ نعيم قاسم الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية الجديدة جاء رداً على رسائل إيجابية من دمشق، توازياً مع دور تركي في تهيئة الأرضية للتواصل.
4: وفي الصفحة المحلية أيضاً، ابتداءً من أيلول، راتب النائب يرتفع من 3000 إلى 5000 دولار شهرياً عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تذكر المشتركين بوجوب تسديد بدلات العام 2026 مع إمكان تقسيطها على 5 أقساط حتى كانون الأول.
4: بيروت تستعيد تجربة التراموي بعد 60 عاماً، إطلاق ليرا إكسترام الذكي قريباً، أول قطار كهربائي محلي الصنع لتخفيف الازدحام ودعم الصناعة اللبنانية.
1: إقليمياً، سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف دام 14 عاماً. المطار استقبل أولى الرحلات الداخلية من دمشق والدولية من الكويت في خطوة لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة الطيران.
4: وفي الصفحة الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك الولايات المتحدة مخزوناً ضخماً من الذخيرة، معلناً ملاحقة مسربي التصريحات الخائنة بعقوبات تصل إلى السجن، فيما شركات الدفاع تضاعف إنتاج الأسلحة 4 مرات.
5: أفادت مصادر بأن الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مراحلها النهائية وسط مساع للتوصل إلى تفاهم يخفف التوتر ويمهد لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية لتنفيذ الاتفاق المرتقب.
4: أعلنت وزارة الدفاع السعودية انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة، والذي تأسس أواخر حزيران الماضي بمشاركة 14 دولة بهدف حماية أمن الملاحة البحرية، فيما يتولى قائد التحالف مهام التنسيق والتخطيط المشترك.
1: ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس رختر محافظة كوماموتو في جنوب اليابان من دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان.
1: اوف اوف اوف تغير هواك.

أتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلت

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطوله ماريا الدويهه.

0: 32 مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

شايل. اشتقنا الجبل نيح عالجبل صنيل. تحت السماء ما في مثل لبنان. لبنان أحلى وجه أعلى جبل.

0: الجبل جاي اشتقنا الجبل نيحال جبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من غنية وخبرية على هوا جبل لبنان معي محمد جابر. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعة 4 اليوم حلقته عن أعياد بيروت، فهالمهرجان اللي

حقق جماهيرية وكان ناجح هالسنة بدورته ال 11 بشعاره وبيبقى لبنان. اختار مهرجان أعياد بيروت إنه يتمسك برسالته اللي حملها من انطلاقته من 15 سنة، وأكد إنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وإنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. بهالسنة الاستثنائية صار مهرجان أعياد بيروت هالصيف بموقع جديد على الواجهة البحرية بمنطقة الووتر فرونت أنط الياس النقاش، نتيجة الظروف الاستثنائية اللي حالت دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية بوسط بيروت. فانطلقت هالسنة مع النجمة عبير نعمة ب 16 تموز، تليها حفلة للفنان الأردني الأخرس ب 18 تموز، وب 20 تموز تجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جي مانوكيان. أما 22 تموز فطل الكوميدي اللبناني جون أشقر بعرض جديد لإله اسمه فينا نحكي، وب 24 تموز تجدد اللقاء السنوي مع النجم اللبناني جوزيف عطية. ومساء 25 تموز استقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. وب 26 تموز كمان شهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه. وبموعد السنة واللي صار تقليد بينتظروا عشاقة، ختمت ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة الـ 11 من هالمهرجان مساء 28 تموز. وحنبلش مع ليلة عبير نعمة اللي افتتحت الدورة برقية وصوتها الرائع، فهالليلة اللي كانت كلها مفاجآت، فلما غنت تاني غنية بريبرتوار هالسنة واللي هي لبيروت للسيدة فيروز، فاجأت عبير الجمهور بعرض درون بسما العاصمة، فانعرضت خريطة لبنان وكلمة بيروت بالسما. نسمع سوا لبيروت للسيدة فيروز بصوت عبير نعمة بأعياد بيروت.

0: بعد ما سمعنا عبير نعمي ولبيروت بهالصوت الرائع بهالأداء الرائع بدنا نسمع مقابلة أجريها الإعلام الزميل فيرس حريمة مع عبير قبل الحفلة وكشف قصص كتير بنسمع سوا بغنية وخبرية.
1: عبير البداية مسك آيات بيروت أدائلنا ناطرين الحفلة جمهورك أدائله ناطر ونحن ومبسوطين حفلة من أحد الحفلات رح تكون السنة.
2: مرسي فراس مرسي أهلا وسهلا فيكم اليوم.
1: خبريني كيف هيك مزبوط نحن مش ببيروت بس تحت عنوان أعياد بيروت أدي محمسة شو انطباعك بس قالوا لك رح تكوني السنة نجمة الافتتاح بعد ست ماجدة سنة الماضي شو حسيتي وشو هيك كيف انطباعك؟
2: أكيد أنا كتير يعني مبسوطة وبتشرف وخصوصي من بعد كل هالقصص يلي صارت يعني كل هالحرب كل هالخوف كل هالخسارة بيجي حفل مثل أو إذا بدك مهرجان مثل مهرجان أعياد بيروت ليأكد أنه الحفلات الموسيقية أو الموسيقى هي مش بس للترف هي ترجع تذكرنا بإنسانيتنا تذكرنا أنه منستاهل الحياة والاستسلام للخوف كمان هو بيسرق شيء من روحنا فالموسيقى يعني يمكن ما بتغير إذا بدك بواقعنا السياسي بس بتخلينا نحافظ على إنسانيتنا وبتحافظ على جزء من روحنا.
1: بكرة كمان حبيبتي على المسرح رح يكون لها هيك طعم خاص لأنه أعياد بيروت وبيروت يعني هالمرة الغنية رح تاخد بعد الحقيقة اللي أنت بدك إياه.
2: صح مزبوط مزبوط مزبوط.
1: خبريني هيك شوي عن هالغنية وكواليسها وصناعتها.
2: هالغنية حبينا يعني أنا ووسام كيروز اللي هو كاتب صديق الكبير اللي هو كاتب الكلمات وملحن الأغنية وسليمان دميان اللي وزع الغنية كمان مع يونيفرسال ميوزك ونديم حبيقة حبينا نقدم كلنا حبينا نقدم عمل لبيروت أغنية بتعبر عن اللي عم نحسه كلنا بتعبر عن محبتنا قبل كل شيء لبيروت وطلعت هالغنية وأنا كنت ما كنت حابة أبدا أنه إذا بدك يكون فيديو كليب يعني أنه يكون أنا فيه وهيك حبيت أنه تكون هي الفيديو كليب يعني كتير إذا بدك هيك مباشر يعني للمدينة وعن المدينة وأهلها فكانت بس تحية حب.
1: بتعرفي عبير نحن دائما كنا نفتقد نقول انه نجومنا الشباب اليوم او نجوم الساحه اليوم عندهم تقصير بموضوع الغنيه الوطنيه نسبه للارشيف الكبير اللي قدموه الفنانين اللي سبقوكم فحلو انه نجم شاب تكون فكر تغني غنيه وطنيه.
2: لا هيدا يعني واجباتنا اقل شيء نقدم للبنان بصوتنا هو احنا بنحمله معنا وين ما كان فاقل شيء بهيك ظروف انه نقدم له اغنيه يعني هيدا اقل شيء.
1: أو تشوفي يارا هالأيام؟
2: لحية حد شفتها؟
1: مش عم تعتب عليك عضلك بالطيارة؟
2: ليه لا تقبرني؟ هي ليك إذا ما كان عندها مدرسة أو بفرص أو شيء بتكون معي بالعادة فلا إحنا دايما معوضين يعني
1: بعيط لها بسألها دايما فخورة فيك؟
2: ما بعرف ما بدها لا ما بعتقد أنا بقلك ماما قد إيه فخورة فيي؟ بتقلك كتير
1: انت من الناس اللي بيحبوا يبعدوا حياتهم الخاصة عن
2: الاعلام اكيد اكيد طبعا طبعا
1: بدي اقول انه بحفلة بكرة كان في مفاجأة كنا رح نكون متوقعينا بس بيونسي سرقتها منك صح؟
2: ما بعرف إذا هالشي لازم أقوله خلينا
1: ننسي أنا قلت يعني بيونسي حلو الواحد بيونسي تسرق منه حدا وبيونسي كمان
2: ليك بالنتيجة الحفلة بكرة فيها كلها مفاجآت يعني كل أغنية بالنسبة لي معمولة بكتير حب وكتير تحضير إنها رح تكون بالطريقة يلي رح تتقدم فيها مفاجأة والشباب والصبايا الكورال بيطيروا العقل الموسيقية الشغل يلي مشغول ورا الحفل الإكيب يلي عم بيحضر لهيدي الحفل كمان يعني كل الناس يلي هن عم بيهتموا إذا بدك بإعداد كل شيء وأمين أبياغي وكل الفريق فكل شيء فيه بالحقيقة هو يعني إذا بدك بيوازي مفاجأة كتير كبيرة
1: بس خليني أقول لك إنه أنا طبعا بحكي مع نديم بهني على بيونسي اليوم قال لي بليز طمني على عبير كيف الحفلة قال لي مقهور إنه ما قدرتكم معكم
2: أنا كمان
1: بس
2: أنا كمان بس أنا
1: من قلبه كان عباله
2: ليك أنا كتير انبسطت له بتعريف يعني عادة واحد بهيك وضع إنه بيزعل إنه مثلاً إنه كان في مشروع معين وما صار، أنا انبسطت له من قلب قلبي لأنه بيستاهلوا كل خير، وأنا وياه يعني كتير أصحاب وقراب من بعض، وبأي لحظة ممكن نعمل هيدا الشيء نرجع ويتحقق، وفي مشاريع كتير بيناتنا. بس هيدا الحفل بأمريكا إحنا بنكبر فيه يعني كمان أكيد.
1: ما بدي طول عليك ناطرينك بالريهرسلز، بس بدي أقول إنه اليوم نحنا بهذا الزمن اللي كل مالة الغنية نازل نزول، أنت دايماً مصرة تشدي طلوقة، وهذا الشيء مش هين يعني، ومصرة تشدي طلوقة والناس بتشد معك، يعني مش إنه عم بتحاولي وفي محاولات يأسي، لا محاولات دايماً الناس مبسوطة بالفن اللي بتقدمي، اللي بتقولي خلاله إنه أنا مختلفة، لو مهما كانت الظروف ماشية أو الموجات ماشية أنا ماشي عكسها، وهذا الشيء كتير كتير بيعني لنا حلو، لأن بدنا نحن فنانات يضل عم بيقدموا الغنية اللبنانية اللي بتشبهنا والغنية المرتبة والراقية.
2: مرسي كلك سو مرسي، ليك في كتير جمال بهالدنيا، وفي كتير ناس عندها رسالة حلوة تعملها من خلال الموسيقى، وعم نشوف يعني في كتير أصوات حلوة وموسيقى راقية، بيضل يطلع قصص أكيد يمكن ما كتير بتعبر عنا، بس بالمقابل في كتير جمال لازم يمكن نصر نشوفه دايما الجمال بدل.
1: شو عم تحضرين لنا؟
2: هلأ عم حضر أغنية ريليس إن الله راد رح يكون قريب، مفروض باللهجة المصرية ما يعني ها ليك هلك ما لسكم أغنية كتير كتير حلوة كتير، بسمعك إياها بعدين.
1: سمعيني هلا
2: لا بعدين.
1: يلا good luck على المسرح.
2: مرسي كلك ليك بعدين عم بعيد ولا
0: بعد ما سمعنا هالمقابلة مع الإعلامي فراس حليمي مع عبير نعمة واللي كانت عن جد شيقة جدا، بدنا نحكي عن الأخرس يلي كان موجود بعياد بيروت ب 18 تموز، فسجل الأخرس حضوره الأول على هالمسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني، فبعد النجاحات الواسعة اللي حققها بالعالم العربي قدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية هالصيف، فغنى دايما هيك سكابا حرب وأغاني تفاعل مع الجمهور بشكل جنوني. نسمع سوا دايما هيك ومن كفي حديثنا بغنية وخبرية. دايما هيك

بعد ما سمعنا الأخرس بغنية وخبرية هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 على هوا جبل لبنان، بدنا نحكي عن ليلة جيمان وكيا يلي كانت بعشرين تموز ضمن فعاليات أعياد بيروت. فبهالليلة جدد الموعد مع الموسيقى اللبناني جيمان وكيا بأمسية موسيقية استثنائية مزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوب الخاص اللي لطالما تميز فيه. فعزف أغاني موجودة بوجدان كل لبناني وأغاني جديدة وقديمة تفاعل مع الصغار والكبار، منهم تك تك تك يا أم سليمان، على عين مليتة وغيرهم كتار. منسمع سوا مدلة لجيمان وكيا من حفل أعياد بيروت ومن كفة حديثنا.

0: عم نسمع سوا جيمان وكيان والمدلة اللي دم بيعملوا بكل حفلة. وهلأ بدنا ننتقل لانترفيو تحدث فيها مع الزميلي غاير سلامة لجبل لبنان. بنسمع سوا.
1: اليوم جي ولعت الدنيا ببيروت، هيدا السنة الثالثة لألك بمهرجانات عيد بيروت، كيف بتلاقي الوقفة على هالمسرح؟
2: شو ليك كنت أنا مستنظر إنه الجو يكون حلو، من أصلا كنا عارفين إنه sold out الكونسرت، وكل سنة بعيد بيروت الأجواء بتكون حلوة، بعرف العالم شو بدها وبعرف شو بتحب. وأنا اليوم يعني معظم الأوقات كنت عم بتشكرهم لأنه مسيرة تقريبا 34 سنة صار عمرها، من عمر 16 سنة، وهذا الجمهور عم بيكبر معي ومشاكله هني مشاكلي، وكل مراحل حياتي يعني كنا موجودين فيه. سو لك بصراحة كنت متوقع انه يكون في هالبوزيتيفيتي، بس ما كنت متوقع انه ساعتين تقريبا، ساعتين الى 10 دقائق يعني يعني مش قليل الوقت ونون ستوب. يعني انا بحكي بس ما كتير بحكي على المسرح، كتير اغاني دقين تقريبا 40 غنية ما بعرف دي، بس شو بدي اقول كثير مبسوط. و ان شاء الله السنه الجايه كمان برجع لاعياد بيروت، وبترجع كل المهرجانات بلبنان مش بس اعياد بيروت، لنقدر نفرح العالم.

0: حياة. بيروت هي لغز, وبيروت هي كمان إيفن دو هي مدينة محبة وثقافة, بس بيروت كمان شرسة, وبيروت ما بتستسلم. فبتصور بيروت بتجسد كل كاركترستيكس تبع لبنان والشخص اللبناني يلي هو منتفض ويلي هو بيحفر الجبل بإبره. فالمقاومة المضبوطة هي مدينة بيروت بحد ذاتها, وإن شاء الله قريبا كمان كل لبنان بيصير مثل بيروت, حر ومستقل ومليء بالثقافة والحرية والموسيقى.
1: عم نسمع مقابلة لجي مانوكيان أجرتها الزميلة غايا السلامة لإذاعة جبل لبنان ببرنامج غنية وخبرية. هالبرنامج اللي عم تسمعه كل خميس على الساعة 4 ع جبل لبنان معي محمد جابر. بدنا نحكي هلأ عن ليلة جوزيف عطية, فتجدد اللقاء مع النجم جوزيف عطية اللي بيعود لجمهوره جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات اللي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. فغنى معه الصغار والكبار على لبنان رح يرجع لتروحي ومغروم اللي رح نسمعها سوا, واللي ربطها الجمهور بملكة جمال لبنان بيرلا حرب بعد الإشاعات اللي طالتهم. نسمع سوا مغروم بغنية وخبرية ومن كف حلقتنا.

0: مغروم.
1: عم نسمع مغروم بصوت جوزيف عطية، وبدنا نسمع هلا مقابلة لجوزيف مع الإعلامي فراس حريمة واللي كشف قصة الحب بينه وبين بيرلا. فشو قال منسمع سوا؟
2: تطمن بعد الحفلة بلا تعرف شو وين صار. تأخر الزلمة تأخرت. تطمن فرجيني.
3: اوكي ماما
2: شو عم تقول لك؟ يلا شو يلا مش ماما شفت الاسم مش ماما ابدا
3: مك ماما انا مسميها
2: مسميها ماما فراس للسنة التالتة بأعياد بيروت. شو اللي ميز هيدي السنة بالنسبة لك؟ يعني شو اللي حسيته فرق عليك شوي؟
3: لك كل سنة عن سنة في شيء مميز، هو الناس بياخدوك على الجو هن هيك لحالهم، وما في خبرك بشيء معين، يعني كلها على بعضها لها طابع خاص، وكل سنة عم تكون، يعني أنا كل سنة بقول شو هلأ شو بيصير، برجع بنطلع بالنتيجة الحلوة الحمد لله. الأكثر شيء مميز هو إضافة الأغاني الجديدة، يعني مالك على عرشها مغروم أول مرة بغنيهم على المسرح، أو تاني مرة يمكن، الناس هيك بس شوف أول مرة بلبنان يمكن عم بغني على هيك مسرح، فهالشي كان يمكن جديد وانبسطت فيه إنه ردة فعل حلوة.
2: كنت بتونس و...

0: كنت بسوريا وكنت يعني سنتك بشكل عام فيها كتير نجاحات ومحطات وحفلات، بس مثل كأنه هذا المسرح ناطرينه كل سنة، يعني مثل كأنه أنه هيدي الحفلة الناطرين بصيف لبنان، مع أغاني مع كل الطاقة الحلوة اللي فيها.
1: أكيد أنا بعتبر حالي ابن هالكادر كله إذا بدك، كان يعني أمين بيعرفوا الناس، مدير أعمالي، أغاني كمان بيتي، ويعني كل والأشخاص كلها كان بأغاني وكان باكستيج، يعني كلهم لهم هيك معزة خاصة، فهالجمعة كلها بتعطي هالروح الحلوة وبتخليني أتشوق بالذات لهالليلة. إذا بخبرك إنه كتير بعمل ستريس قبل أعياد بيروت على فكرة، لأنه ما بعرف بحسها مسؤوليه، بحسها مسؤوليه، ما بعرف ليش، يمكن لانه الناس كلها بعرفها، لانه في كتير ناس بجمهور بيجوا بعرفهم، وهيك بحس العالم هيك فيه، فبحس انه بدي اقدم شيء حلو، وفعلا عم تكون كل سنه احلى من سنه.
0: هيدي السنه كان في فيديو على السوشيال ميديا ترند كل الوقت من فتره شي 3 اشهر، الحمات الصغيره شفتها اللي كانت عم تحتفل بعماده، يمكن احتفال عائلي، والحما طلعت كثير صغيره بتشبه ما عرفوا مين البنت ومين.
1: عم تحكي شيء على السوشيال ميديا؟
0: ما كنت شفت هذا الفيديو. اليوم حسيت المشهد تكرر، عندك حما كثير صغيره.
1: قول انا وين رايح بلش وين رايح
0: طلعت صرت اقول لك حلو شايف انت يعني حميتك
1: لك لك لك فايت فيي لك في راسي منيح شغلة منيحة.
0: شفنا بيرلا مع امك عبير اسوب، بس ما شفتك انت وحميتك، انت وقتك تعزمها على المسرح.
1: يلا الحفلة الجاي.
0: بشكل عام هي فكرة الحما والكلمة دايما هيدي انه حميتك المستقبلية،
1: مش اذا الله بريت
0: هودي الاجوبة المقتضبة، ما هي اليوم كانت واضحة، يعني كانت الناس هيك متأملة انه يكون في بروبوزل او تنزل انت على لعند.
1: لك تقلك شو انا يعني مثل ما قلت فراس ما في شيء مخبى وكله واضح، بس انه شوي بمراحل معينة بجرب قد ما في انه تكون القصص هيك شوي برايفت، بس تا الواحد هيك يخلص هو والشخص هني مع بعضهم وتيكونوا مستعدين للببليك وكذا، ما لنا هيني يعني واحد هيك دغري من كم شهر قلالي يتعرض ل وبترك البيع الله، يعني انا لعلي عم بعمله بحياتي وان شاء الله.
0: شفناك قد ايه مبسوط بحضور امك وبيك اليوم جدا. وشفنا امك هيك بس عزمتها ترقص، قد ايه كمان كنت فرحان فيها. شو بتقول لك عم بيلا امك؟
1: زلمة فادي انت مش عم بقدر ابرم معك، شو بدها تقول لي حضرتها
0: بس تعرفت عليها يعني شو قالت لك؟ حبيتها دغري قالت لك
1: دغري دغري
0: اختصر مع رزق قول بس الدال بلا
1: في راس صار له ساعة بيسمع تيحضر لأنه عم يعرفني كيف عم زورك.
0: اليوم مغروم كانت حلوة على المسرح، شو عم تحضر بعدها؟
1: بعد مغروم هلأ في 3 أعمال إن شاء الله خلصوا، وفي واحدة قريبا يعني بعد شهر رح يكون في أغنية إن شاء الله، وتباعا ورا بعض.
0: يا ده ناطرينه
1: حبيبي.
0: Thank you.
1: مرسي. Thank you فراس.
2: عم تسمعوا سوا كنا جوزيف عطية مع الحديث بحديث مع الإعلامي فيرس حليم الزميل العزيز، وده نحكي عن ليلة إبراهيم معلوف بأعياد بيروت. فمساء 25 تموز استقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية انتظر عشاق الموسيقى، فقدم مشروع الموسيقى الفريد اللي جمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية بحضور زوجته الفنانة اللبنانية هبة طوجي وولادهم، وولع الدنيا لما فاجأ الكل بأغاني فولكلورية لبنانية. نسمع سوا لإبراهيم معلوف Love Anthem، يعني نشيد الحب بغنية وخبرية من كف حلقتنا.

عم نسمع سوا لف أنثم لإبراهيم معلوف، وبدنا نحكي هلأ عن مروان خوري واللي شهد هالمهرجان عيد بيروت الظهور الأول لإله على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز، قدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه واللي شكلت جزء من ذاكرة الجمهور العربي. فغنى مروان خوري كل القصايد كل ساعة وأغاني من كلمات وألحانه بكى فيها الجمهور، منهم حدا عارف عن ماشي لآدم، معقول لفضل شاكر، بتمون لإليسا وغيرهم كتار. ولأول مرة قدم غنية جديدة لبيروت اسمها بيروت اشتقت لك، وهي من كلمات الشاعر جرمانوس جرمانوس. منسمع سوا بغنية وخبرية عجبة لبنان.

0: عم نسمع سوا بيروت اشتقت لك لمروان خوري، هالغنية اللي أول مرة غنيها بمهرجان عيد بيروت بدورته الـ11، وبدنا نسمع سوا انترفيو أجرتها جايل سلامة مع مروان خوري بأعياد بيروت لجبل لبنان. نسمع سوا.
1: الفنان الشامل مروان خوري اليوم قدمت حفلة أكتر من رائعة، يعني شفنا الجمهور عم بيضحك عم ينبسط وكمان كله أحاسيس. اليوم مين غنى أكتر، الجمهور أو مروان؟
2: بتعرفي بأي حفلة بيكون هيك الوضع، لأنه عم يسمعوا أغاني حافظينا متعودين عليها، وأنا بصر دايماً أنه أقدم جديد وأقدم الأغاني اللي قدمتها من بداية 2000 اللي هي من كلماتي وألحاني، أغاني كلها حافظينا لمطربين كمان بيحبون، وإشي قدمتها بصوتي، لذلك بيكون في تفاعل دايماً وين ما كان، وهيدي شغلة بحرص عليها، لأنه بعتبر المغني أكيد أكيد هو دوره الأساسي أنه يطلع يقدم بإحساسه تصور معين، أغاني، فن، بس كمان الحفلة هي نوع من المشاركة والأخذ والعطاء بين الفنان والجمهور، بحب مشاركتهم الفعلية معي.
1: كيف كان شعورك اليوم أول مرة على مسرح آيات بيروت؟
2: بدي أشكر المنظمين، بدي أشكرهم على الحرفية والترتيب هيدا والدقة بالتفاصيل، وعلى أسرارهم أنه يتم المهرجان هالسنة، ولو بعيدا شوي عن بيروت مش كتير، نحن تابعين هون لبيروت، والحمد لله أنه الظروف كانت أفضل شوي أنه نقدر نقدم الحفلة، يمكن مش مثل ما نحن بنطمح كوضع عامة، بس إن شاء الله نحن ماشيين بالطريق اللي بنتمناه.
1: قدمت اليوم على المسرح أغنية جديدة اسمها بيروت اشتقت لك، اليوم مروان شو اشتقت ببيروت؟
2: مثل أي مواطن لبناني، بيروت حالة مش بس لبنانية، بتسألي أي عربي بقول لك شو هي بيروت. بيروت تاريخ، بيروت ثقافة، طريقة عيش غريبة هيك مدينة، وبس أحكي عن بيروت عم بحكي عن لبنان أنا، يعني غريبة هيك مدينة تتعرض هالقد لأزمات وحروب وتضل هالقد تجذب الناس، وبعدها هي عنوان السعادة، يعني هي عنوان الفرح، واي واحد بده يجي من برا بده ينبسط بيجي على بيروت، لذلك اقل شيء نحن اولاد لبنان انه نحتفل ببيروت وتكون بيروت دائما اعياد، ولبنان هو اعياد بيروت.
1: شفنا انه في عمل جديد حيجمعك مع الفنانه ماريلين نعمان، شو تفاصيل هيدا العمل؟
2: التفاصيل على السريع بدي اقول انه هيدا عمل اشتغلنا عليه لنا فتره مع الفنانه اللي بحبها كثير، واللي فيها كثير من من من لبنان، من ثقافة لبنان، بتمنى لها مستقبل كمان رائع دائما. هالأغنية رح تتقدم بيكون بكره، ما بعرف انتوا ايمتى بتقدموا، يعني بيكون 27 الشهر بينزل الاوديو على كل بلاتفورم، وكم يوم وراها بتشوفوا الفيديو.
1: كلنا ناطرينه، ميرسي كثير.
2: شكرا.
0: كنا سوا مع مروان خوري بمقابلة مع جيال سلامة على جبل لبنان، وبغني وخبرية هالبرنامج اللي عم تسمعه كل خميس على الساعة 4، غني وخبرية بياخد بريك صغير ومنكفي حلقتنا.

0: لعب جبل لبنان.
1: علقان بالعشقة، رايع الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

غني وخبرية رجع من البريك وبدنا نحكي هلأ عن حفل إليسا فموعدها السنوي اللي أصبح تقليد بينتظره عشاقها. اختتمت ملكة الإحساس إليسا فعاليات مهرجان أعياد بيروت بدورته 11 مساء 28 تموز بليلة التقى فيها الحب والرومانسية مع العاصمة اللي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية، فغنى الجمهور معها بشكل خرافي وجنوني أجمل أغنية منهم أجمل إحساس كل يوم في عمري وفاجأت الجمهور بحفلة كلوبينج ستايل، فقربت الجمهور لعندها ورقصوا وغنوا معها. نسمع سوا بتمون لإليسا بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا عجبها لبنان.

0: عم نسمع سوا بتمون بغنية وخبرية عجب لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. وبدنا ننتقل هلا لحديث حصري مع إليسا للزميل الإعلامي فراس حليمة. نسمع سوا الحديث.
1: ليلي من العمر، يعني مغنيك الليلي كان بياخد العقل، مشاهدة كل اللي كانوا موجودين، مسرحك كان بجنن، الاي اي جرافيكس الجديد اللي كانوا هيك كمان مفاجأة حلوة بالسهرة، الميدليز الجديدة، الكليب الجديد، يعني شو كل شيء كان كتير كتير حلو، الجمهور كان كورال. بس تطلعي على هيدا الشيء اليوم تنبهري أو بتقولي كلمة السر تبعنا عادي؟
2: لا، هو دايما مش انه انبهار، بس دايما لأنه دايما بحس بمسؤولية. يعني أنا بدل عم برجوف لحديت ما أطلع ولا 10 دقايق، انه تفاعل العالم هيدا يعني أكبر إنجاز لفنان بس يطلع على المسرح. وعم نحرص انه لانه كل سنه عم نعمل نقدم شيء جديد، فقدرنا نغير بالجرافيكس بالمدلي بالتياب، ايفن انا صار لي زمان ما غيرت. حلو، يعني حفله حلوه كتير، هيدا المهم
1: اليوم جاي معك،
2: خصوصا انه بلبنان بظل الاوضاع الصعبه.
1: صحيح.
2: انه قدروا عملوا هيك شيء هون.
1: اليوم طبعا جايبه معك لعبه الايام، هديه حلوه للناس، شفنا التفاعل على السوشيال ميديا. خبريني انت كيف هيك طبخت هيدا العمل اللي فيه كتير بيشبه يعني بقضيته برسالته اللي بيحملها بالافكار اللي مقدمتي فيها بموضوعه المختلف بظل هيدا الزمن اللي نحن فيه اللي عم نسمع فيه الاغاني وين رايحه. دائما اليسا بتقول انا ما بلحق الترند، بصنع ترند.
2: يعني انه العالم معودة على مواضيع الحب والخيانة والمأساة، مواضيع الحب المطلق، انه ما في شيء منزل بالفن. انا حرة اقدم اللي بدي اياه، حرة مش قصة حرة في يعني نحن الى كل بحبوني كان بعيد عن الحب، غنية حنغني كان بعيد عن الحب، كان شيء اجتماعي، انه مش شرط ان انا عندي البوم جاي كله حب بحب ومواضيع متنوعه بالحب. يعني
1: تخبريني شوي عنه.
2: ما رح اقدر خبرك لانه مش هلا رح ينزل، بس انه حبيت اعمل شيء. هيدي اغنيه من الاغاني وهيدي اللي ثقبت انه كانت ردي وتحضرت يعني، وحبيت لانه بتشبه الوضع اللي نحن عايشين فيه يعني،
1: والبساط والمسج اللي فيه الكليب
2: حتى بالكليب exactly يعني
1: لوكك البسيط جدا بالكليب،
2: حتى العالم حتى العالم الموجوده حتى من غير جنسيات لبنانية موجودة، إنه حبيت أعمل شيء بيشبه أكيد الناس. وأكيد بشكر التيم تبعي لأنه فكرتهم، وبشكر المخرج كمان نديم حبيقة لأنه صورته حلوة، أنا راضي عن اللي قدمته. وبعدين يعني الفنان قد ما يكون عامل شغل 10 على 10 دايما في انتقادات وفي حكي وفي يعني هيدي شغلة أنا تعودت عليها وصارت وراي يعني
1: أوقات. بس في كمان ناس محبة بتكون يعني مثلا شفنا
2: كتير ناس محبة، بالعكس
1: ناس عم بتقول إنه من الفانز إنه كنا متوقعين بداية الألبوم تكون بشي أغنية إيقاعية، بس هيدي ما أنا بداية الألبوم، هيدي سينجل مش ما خاصة بالألبوم.
2: مثل ما قلت لك ما في شيء منزل، أنا بقرر شو بدي نزل، ما في حدا بيقدر يفرض علي نزل أغنية إيقاعية أو أنا بقرر، يعني هيدا قراري النهائي صراحة.
1: تعليق ضعفاني وحلياني بهيك بسكرك بتنبسطي فيه؟
2: لا أنا عم بعمل مجهود كبير حتى
1: بالحفلات وبآخر إطلالات بمصر وبالمغرب بعدة محلات.
2: أنا عايشة بلا أكل حبيبي،
1: يعني
2: أنا عايشة تقريباً بلا أكل،
1: بس صار في أشياء هلا بتسهل.
2: لا أنا ضد لأنه ماني أوبيز. يعني أنا كلها كم كيلو يعني انه بيروحوا بالسبار بقله الاكل بنوع الاكل اللي بدي اكله. سو ام جود. لا انا ضد انا ضد كل شيء فيه اوبر صراحه.
1: نشوه الانتصار ما بعد نشوه، يعني اليوم جاي على حفله انا سكتين على اليوتيوب، انتصار كبير على الكل اللي قطعت فيه واللي اكيد صار وراك. شو بتقولي؟
2: الحق ما بيضيع ما دام انا لانه عارفه انا معي حق، فتت بهالقضايا اللي اخذت من وقتي كذا سنه، لانه عارفه بالنتيجه انا رح اربح لانه انا ما غلطت. والحق دائما ما بيضيع.
1: مع انك بخفف سياسي على السوشيال ميديا، بس اليوم على المسرح كان عندك مسج، قلتي ان احنا اليوم هيدا المشهد اللي عم بتشوفوه هو المقاومه الحقيقيه بالفن وبالحياه وبهيدي الثقافه.
2: طبعا لانه بلبنان عندنا كذا نوع من المقاومه، حبيت احكي عن المقاومه الفنيه، مقاومه الفرح، مقاومه الموسيقى، هيدا يلي بتصنع لبنان يلي نحن كنا عايشينه قبل وبدنا نرجع نعيشه بعدين.
1: لتضل بيروت عندها اعياد كل الوقت مش بس موسم السنه،
2: المفروض كلنا نتوحد ونصير لبنانيه. يعني ليك مشكله لبنان، وهذا اخر سؤال، تعدد التوائف في شيء حلو وبنفس الوقت هو شغلة مش حلوة لأنه إذا بتشوف كل حدا تابع. سو إن شاء الله كلنا نتوحد ونرجع نصنع لبنان يلي كان بالسبعين يلي كانوا يحكوا عنه لبنان سويسرا الشرق.
1: وعلى سيرة لبنان رمز من رموزه سنة الماضي كرمتيه على المسرح زياد رحباني وغنيتي غنية له. اليوم بعد مرور سنة أصوات عم تقول إنه منع أو ممنوع الغناء لزياد أو تكريمه بالحفلات. كيف
2: بتتلقى صراحة ما سمعت أصلا هيدا الحكي.
1: إليسا كيف بتحب يتم التعامل مع فنة بعد عمر طويل؟
2: بحب يغنوا لي أغنية وأكيد زياد لو عايش الله يرحمه كان رح يكون مبسوط ريجاردلس بعد القصص اللي بتصير. ممنوع نغني لفيروز, ممنوع نغني طبعا مع حفظ الألقاب, هيدا حق عام ونحن فينا نعمل بدنا اياه. بقول الله يرحمه زياد الرحباني ليجند ما بيموت بقلوبنا وما بيموت بالتاريخ ولا بذاكر التاريخ.
1: تاريخ الألبوم
2: مبدئيا اكتوبر.
1: ما رح تخبريني عنه شيء؟
2: شو بدي خبرك يعني, شو بدي خبرك؟
1: طبخه حلوه قال لي مروان انه في ثلاثه كتير حلوين.
2: في ثلاث اغاني من مروان اكيد ثلاثه من مروان وحده من سهام كلبناني والبقوي كله مصري.
1: معقول يكون في شيء فيتشرينج مع حدا من الجينزي مثل مروان هلا مع مريم؟
2: هلا لا بس انه منا
1: حبيت شمل مروان مع مريم.
2: ايه حبيتها لانه كانت عندي وسمعتني الاغنيه كتير حلوه.
1: هيدي موضه هلا منك حاسه حبي انك انت
2: انا عملت كتير موضه شو ما انا عملت كتير
1: بالجوال.
2: ايه انه مش انه انا بس انه كل شيء له وقته. انا بعدين ما تنسى كان عندي مشاكل كتير هلا مش وقت انا اقعد نزل. انا بدي نزل اعمال الي انه بعد العذاب اللي قطعته بعدين اكيد ببقى بفكر يعني.
1: ترجانيك تسني يكون في ليلة تاني ما كنت ابدا بليني مع كل المحاولات عملنا عليك كومبين كل اصدقائك وكل الناس اللي بتحبك بنبعث لك مساجات لازم تعملي الليلة تاني وما كنت عم تقبلي والحفله سولد اوت في كثير ناس كانوا متمنيين يكونوا موجودين
2: الحمد لله
1: بنوعدهم بعيد.
2: حبيت اعمل حفله تعمل امباكت وهي حلاوه الحفله تكون مره واحده وخصوصا انه انا يعني هلا عندي طياره بعد شوي وعندي
1: جرج
2: وعندي جده
1: وعندي
2: سو ما كتير في وقت انه اقدر اعملهم وحفله واحده اتسناف خليها بذاكره العالم حلوه.
1: اعياد بيروت
2: ممكن اعياد بيروت ممكن انا اعمل حفله
1: لا
2: حفلاتي
1: انت
2: ممكن انا
1: في
2: نيفر نو
1: انت واعياد بيروت هويه مشتركه.
2: ايه ما انا مش رح خونهم وروح مع حدا تاني بركي انا اعمل. اوكي
1: ثانك يو.
0: مع هالمقابلة الحصرية لإليسا مع الزميل الإعلامي فراس حليمي بنكون وصلنا لختام حلقتنا من غنية وخبرية. برجع لكم إن شاء الله الخميس الجاي بنفس التوقيت على الساعة 4. كان معكم محمد جابر. باي باي.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حلقة جديدة من 5 على 5 دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. والبداية من الملف الأول مع العميد المتقاعد خالد حميدي. عميد أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
0: الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية والإسرائيلية انتهت بروما، أي نتائج إيجابية يعول عليها من هذه الجولة الجديدة؟
1: يعني بكل أسف ليس هناك أي نتائج جديدة، وأنا أعتقد أنه هذه الجولة لم تفضي إلى شيء. حتى كل نخيل يعني أنه عن مناقشات فيما تتعلق بالحدود وبالأسرة، أنا أولا أعتقد أنها ملفات غير ملحة، لأن الملح هو الانسحاب وهو استكمال المناطق التجريبية، وهذا يبدو أنه متعثر لغاية الآن. الفوارق دون أن تعلن يعني بين الموقفين واضحة، يستدل يعني عليها أولا من الغياب الأمريكي عن لبنان ما بعد عودة رئيس الجمهورية من واشنطن، وكذلك إلغاء زيارة المفد السعودي الخاص يزيد بن فرحان، وعدم حضور كذلك قائد القيادة الوسطى إلى بيروت، مما يعني أنه كل ما رافق زيارة الرئيس من بعد يعني زيارة البيت الأبيض، أتكلم عن عشاء السفارة حتى الآن، حتى مواقف الرئيس نبيه بري ليست يعني لا تحظى بالقبول الأمريكي، وبالتالي المفاوضات أتت لتعكس يعني هذا التعثر. طبعا السفير الأمريكي كان واضحا عندما زار رئيس الجمهورية قبل انعقاد مفاوضات روما بأن هناك عمل تقني كبير يجب أن يتم، وهذا طبعا يستلزم وقتا طويلا. كان هذا إشارة إلى أنه ما يجري حتى الآن لا يحظى بالقبول الأمريكي. الجنرال كليرفيلد غائب عن لبنان، وهو يمثل طبعا آلية الميكانيزم. البحث بمرحلة جديدة للمناطق التجريبية غير وارد لا أمريكيا ولا إسرائيليا، لأن المرحلة التي يعتبر لبنان أنه أنجزها هي بالمعيار الأمريكي غير منجزة. وبالتالي مفاوضات روما بكل أسف يعني بالأمس يعني تعطلت المفاوضات وأقفلت الجلسة، واليوم أعتقد أنه كان هناك ربما حضور شكلي فقط لاستكمال يعني هذه الجولة بشكل ربما كما قلنا بطريقة شكلية، ولكن لا أعتقد أنه لا أعتقد بل أجزم يعني أنه هذه المفاوضات أو هذه الجولة لم تفضي إلى شيء.
0: هذه الجولة لم تفضي إلى شيء نتيجة كل ما يحصل بشكل عام مع هذه المفاوضات أو التطورات الجنوبية والمنصوري ومجدل زون والإنذار الإسرائيلي، هو يلي أعاد إذا بدك ترتيب الأوراق داخل هذه الجولة؟
1: لا لا لا، لا نذهب إلى ترتيب أوراق، يعني كل ما قامت به إسرائيل من عدوان هو إمعان بالقول أنه ما يجري لغاية الآن ليس مطابقا لما نصت عليه الاتفاقية اتفاق الإطار، وبالتالي إسرائيل تستثمر وتمعن في التدمير يعني.
0: الحق على مين؟ ولكن كما على إسرائيل أو على لبنان هالمرة؟
1: نعم،
0: الحق على مين بعدم الالتزام باتفاق الإطار؟
1: لا، الحق على لبنان.
0: الحق على لبنان؟
1: نعم.
0: السبب مع أنه أدخل الجيش اللبناني إلى المناطق يلي نموذجي وفي حضور أول الجيش فوق؟
1: لا، أول شيء خلينا نكون واقعيين، يعني إحنا أول شيء عندما نتكلم عن هذا الموضوع لا نتكلم بشكل عاطفي، نحن أولا نتكلم عن اتفاق إطار، إذا كنا لا نريده فلترفضه الحكومة ولا يرفضه رئيس الجمهورية، أما إذا كنا نريده فلنعمل وفقا لما هو منصوص عليه. المنصوص في هذا الاتفاق، الموجود في هذا الاتفاق، هو عدم وجود أي بنية تحتية لحزب الله في كل لبنان. إذا بدأنا بالمناطق التجريبية التي بدأ الجيش فيها انتشاره، ونتكلم عن الغندوري وفرون وزوتر الغربية، فليس المطلوب أن ينتشر الجيش في الشارع يعني ويقيم الحواجز ويدخل المواطنون للإطمئنان على منازلهم، طبعا هذا مطلوب والمواطنون لهم حق العودة وعلى الجيش أن يحميهم، ولكن المطلوب هو هدف واحد واضح وصريح على الحكومة اللبنانية على الجيش اللبناني أن يجيب عليه، ما هي الإجراءات المتخذة لإزالة البنى التحتية لحزب الله و ولكي لا تعود هذه البنى التحتية بعد انتشار الجيش. هذه هي معايير التحقق. المسألة ليست مسألة ذهاب الجيش إلى الجنوب، الجيش موجود في أماكن عديدة يعني. بالأمس ماذا جرى في المنصورة يعني؟ كان هناك جيش يستطيع الوصول إلى المنصورة. أنذرت إسرائيل يعني من كان متبقيا من سكان المنصورة وأخلت المنطقة. كيف نريد أن نستمر يعني؟ كيف نريد أن نستمر؟ لا يمكن الاستمرار بتطبيق الاتفاق إلا عبر اتفاق مرحلي. نحن في النهاية بلد محتل. نحن اليوم نتكلم عن نتائج هزيمة مني بها حزب الله أمام إسرائيل، واحتلت إسرائيل لبنان أو جزء من لبنان. كيف نجيب على هذا المأزق؟ نجيب على هذا المأزق بالتفاوض، بالدبلوماسية، ولكن كيف نحقق ذلك؟ نحقق ذلك بالالتزام بأنه لم يعد هناك أي مجال لكي يكون هناك سلاح لحزب الله في الجنوب اللبناني أو في الضاحية الجنوبية أو في البقاع. هل الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية ذاهبة بهذا الاتجاه؟ الجواب بكل صراحة كلا. الجواب بكل صراحة كلا.
0: إذا الجواب بكل صراحة كلا، هل تخشى من انتهاء مفعول اتفاق الإطار الحالي والعودة إلى الحرب جنوبا أقله؟
1: أولا لنقول أن الاتفاق الإطار في النهاية لا غنى عنه، لأنه ليس هناك من وسيلة أخرى إلا إذا كان حزب الله ومعه الجيش اللبناني قادران على دحر العدو الإسرائيلي وتطويق حيفا وإلزام الأمريكيين باتفاق إطار جديد. هل هذا معقول؟ هذا سؤال. إذا كان هذا غير معقول، هذا يجب أن نذهب إلى تفاوض. هذا التفاوض يرتكز على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب بشكل مرحلي وفقا للاتفاق، والمسألة الأخرى أن يزيل الجيش اللبناني كل البنى التحتية المتعلقة بحزب الله سواء في جنوب الليطاني أو في شمال الليطاني، وهذا اتفاق واضح. إذا كان الخلاف على الالتفاف على هذا القرار فهذا القرار باق، ولكن التصعيد الإسرائيلي قد يأخذنا إلى مكان آخر، أو على الأقل إذا لم يكن هناك تصعيد فما يعني رأي كل القيمين على تنفيذ الاتفاق إذا استمر الوضع على ما هو عليه ربما لأشهر إضافية؟ مزيد من الدمار، مزيد من القتل، مزيد من النزوح، مزيد من الـ يعني هدر الاقتصاد، وفي النهاية أهالي الجنوب لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، والدولة أهم من كل ذلك أنها تترنح وتتقهقر أمام المجتمع الدولي وأمام اللبنانيين. هذا هو الوضع. يعني لماذا نريد أن نختلق حقائق غير موجودة؟ هذا هو الواقع.
0: النائب حسين الحاج حسن أكد اليوم بحديث صحافي أنه الخطأ في هذا التفاوض هو الحق على السلطة السياسية اللبنانية مش على الدولة اللبنانية، وشدد على أنه منذ بداية الطريق طريق التفاوض السلطة اللبنانية مغلطة الطريق. وكان في تصريح عالي النبرة أيضا للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. بالمقابل اليوم رئيس الجمهورية بأكد بأنه التفاوض والدبلوماسية هو من الأمور الأساسية، ويمكن ما تأخذ وقت دغري نحصد هذه الثمار وبدأ وقت أطول بكثير. شو بدنا نعمل قدام التعارض بين رئيس الجمهورية والإصرار الدولي وبين أيضا مكون حزب الله المصر على عدم نزع هذا السلاح والوقوف ضد هذا التفاوض؟
1: أولا يعني تعليقا على كل ما يقول حزب الله بدءا من الأمين العام نعيم قاسم وصولا إلى آخر يعني مسؤول بالحزب أو عضو في كتلة الوفاء للمقاومة، أول شيء يريد أن يشطب من ذاكرتنا كل هؤلاء أن حزب الله هو ميليشيا غير شرعية وليس لديها أي سند دستوري لحمل السلاح. هذه حقيقة يجب أن نفهمها. هذه حقيقة كانت مفروضة علينا، كان مفروض علينا هذا الوجود في ظل النظام السوري وفي ظل الوصاية الإيرانية والإلزام الإيراني بلبنان. هذه المغامرة أخذت حزب الله إلى حرب إسناد ودحرت إسرائيل حزب الله. بكل أسف نقولها أن حزب الله أدخل العدو الإسرائيلي إلى لبنان. هذه خطيئة ارتكبها حزب الله بالإضافة إلى كل خطاياها السابقة بالاستمرار بتشكيل حزب مسلح، ميليشيا مسلحة عابرة للحدود، عاثت فسادا في سوريا والعراق واليمن، وكذلك وترت علاقات لبنان بمحيطه العربي، وأطلقت طبعا شبكة من الفساد وتهريب المخدرات وتبييض الأموال عابرة للحدود. يجب أن يتذكر نائب الحاج حسن أو غيره أنه بالنسبة للشعب اللبناني هذه هي مواصفات حزب الله، عصابة مسلحة استباحت الأمن والاقتصاد والسياسة والحدود وكل شيء. لذلك هذا الحزب ليس لديه أي حق بتقييم أي سياسة لبنانية. ثم محاولة الفصل بين موقع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبين أن يقول يعني السلطة في لبنان أخطأت والدولة لم تخطئ، كل هذا الكلام لا قيمة له. المهم اليوم أن حزب الله استجر العدو الإسرائيلي إلى الداخل وتسبب بتهجير ونزوح أكثر من 1,000,000 لبناني. والمسألة قبل كل ذلك أن رئيس الجمهورية لا يواجه هذا الموقف بالمسؤولية المطلوبة.
0: كيف عليه أن يواجه بالمسؤولية المطلوبة؟ أي مسؤولية اليوم قدام رئيس الجمهورية لحتى يقول هذه خطوات فعلية ردا على كل ما يصدر عن حزب الله؟
1: رئيس الجمهورية يجب أن يكون في صف الحكومة وليس في صف الرئيس نبيه بري.
0: مين عم بيقول أنه هو بصف رئيس مجلس النواب؟
1: أنا عم أقول.
0: على شو عم نستند؟ على شو عم نستند؟
1: أنا عم أقول عندما يقول الرئيس الجمهورية في خطاب عشاء السفارة أنه نزع سلاح حزب الله يستلزم انسحاب إسرائيل، كأنما يقول أنه هذا الاتفاق الإطار لا قيمة له، فلتنسحب إسرائيل ولننظر في سلاح حزب الله. أولا يعلم رئيس الجمهورية أن حزب الله ليس حزبا لبنانيا، هو حزب إيراني أعضاؤه لبنانيون، ويعلم أن سلاحه إقليمي، ويعلم أنه مسألة نزع السلاح ليست مسألة بالتراضي بين لبنان وإيران، هي مسألة مطلوبة بالدستور الذي أقسم عليه رئيس الجمهورية. لدى رئيس الجمهورية حكومة عليه أن يكون على رأسها في اتخاذ القرار، وعليه أن يصدر الأوامر التنفيذية للقوات المسلحة، وعلى كل الوزارات أن تواكب ذلك. على رئيس الجمهورية والحكومة أن ينقذوا الشعب اللبناني من نتائج سلاح حزب الله، وليس أن نفترض حزب الله في كيف نحافظ على سلاحه. لديه المشروعية القانونية والمشروعية الدستورية ودعم الجيش اللبناني ودعم الدول العربية ودعم الغرب ودعم كل الناس، إذا كان إلا إذا كان يريد أن نعود إلى التسويات السابقة، فليعلن رئيس الجمهورية ذلك. يعني على ماذا نفاوض إذا كنا نريد أن نفترض حزب الله للتخلي عن سلاحه؟ طب ماذا نقول عن باقي اللبنانيين؟ يعني هل ندعو باقي اللبنانيين لأن يكونوا تحت وطأة سلاح حزب الله؟ يعني هناك معادلة في النهاية. اليوم يقول الرئيس أنه هذا التفاوض طويل، نعم، ولكن ربما لن تعقد جلسة تفاوض أخرى إلا إذا كان هناك وضع مجالي أكثر حراجة. ماذا يقول رئيس الجمهورية في ذلك؟ طب عندما نتخذ موقفا، أنا ندرك ما هي حدود المخاطرة التي نتحملها، أنا ندرك ما هي تبعات ذلك على لبنان، ألا ندرك أنه لبنان اليوم يعيش عزلة عربية ودولية وإقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي؟ هل هناك أي لبناني لا يرى ذلك؟ فكيف نخرج من هذا الموضوع؟ نذهب لنسترضي الحاج حسن وغير الحاج حسن؟ يعني في النهاية هناك مصلحة لبنان، هناك مصلحة وطنية، لا يعقل أن تختصر بتفاهات ينطق فيها هذا النائب أو ذلك المسؤول في حزب الله. حزب الله تسبب بحرب، أدخلنا في حرب مرة لاغتيال الخامنئي ومرة أخرى لدعم غزة. من اللي اتخذ هذا القرار؟ لماذا يتكلم ويتصرف حزب الله نيابة عن اللبنانيين؟ ولماذا يسكت رئيس الجمهورية على ذلك؟ رئيس الجمهورية ليس رئيس جمعية خيرية، هو رئيس دولة لها مقوماتها في السياسي والأمن.
0: هل كان على رئيس الجمهورية
1: إنقاذ لبنان
0: أن يدعو من أول ما تسلم مهامه رئاسية إلى طاولة حوار؟
1: دعنا من هذا الكلام. الأوامر التي أعطيت للجيش اللبناني لم تكن أوامر كافية، فلنخرج من هذا النفاق على الشعب اللبناني. فلندعو أولا استنادا لقانون الدفاع الوطني على الحكومة مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية أن تعلن المنطقة المراد دخولها من قبل الجيش منطقة عسكرية أو منطقة طوارئ، وأن تستنفر كل الأجهزة الأمنية وكل الوزارات، وأن يكون هناك تعليمات في الدخول والخروج، وأن تداهم كل الأماكن المشبوهة. لا يكفي، نحن لسنا في جمعية خيرية، نحن إما في دولة تحترم نفسها وإما فليذهب الكل إلى منزله.
0: وكأنه على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إعلان حال الطوارئ القصوى في الجنوب اللبناني والبدء بالتنفيذ الفعلي.
1: هذا حق قانون الدفاع، هذا حقهم، هذا ليس اعتداء على أحد، هذا حق وحق اللبنانيين عليهم أن ينقذوا لبنان. نحن لسنا في دولة تشريفات، نحن في دولة تعيش مأزق احتلال، هناك عدو جاثم على أرض الجنوب، كيف نخرجه؟ كيف نخرجه؟ إذا كان رئيس الجمهورية يريد أن يتسق مع موقف حزب الله فليقول أنا ضد الاتفاق وليعلن التعبئة العامة ونرى ماذا يحصل. لكن ما فيك نترك اللبنانيين مشلعين بين قرارين ومش عارفين شو بدهم ونختبئ وراء هذا الموقف أو وراء ذاك الموقف.
0: مصادر بعبدة أنجز مسح جغرافي للمنطقة المحتلة على الخرائط تمهيدا لإعداد جدول المناطق النموذجية، فيما أرجي استكمال البحث بانتظار قرار المستوى السياسي. وأكدت هذه المصادر أنه استكمل البحث بملف الطرف الثالث المكلف بالتحقق، وتم التوصل إلى لائحة مختصرة تمهيدا لاختيار أحد بالمرحلة المقبلة. وبتضيف المصادر عميد، خلال المفاوضات أنجز في المسار العسكري البحث بالمفاهيم والمصطلحات المرجعية يلي بتنظم آليات التعامل بين الأطراف الثلاثة وتم الاتفاق عليها. هيدي هيك بحسب مصادر بعبدة.
1: دعني أعلق من ناحية الشكل. مصادر بعبدة هي المعنية بالتفاوض وليس الحكومة اللبنانية، فليصدر هذا الكلام عن وزير الدفاع أو فليصدر عن رئيس الحكومة أو فليصدر عن رئيس الجمهورية. خلينا نخلص من هذه لعبة المصادر لتعبئة الوقت. أول شيء، كل ما يتم هو ملك الشعب اللبناني وهو قرار حكومي وقرار سيادي. هذه مصادر بعبدة ومش مصادر بعبدة، هذا كلام لا يمكن الوثوق به. يجب أن يصدر بيان واضح وصريح بهذا الموضوع. تم لم يتم شيء، والدليل أنه الجيش موجود حيث وجد والمهمة متوقفة. ماذا يعني ذلك؟ طب شو تغير من بعد 3 ايام تفاوض؟ اصبحنا نتكلم عن ترسيم الحدود، الحدود مرسمه، واتفاق الاطار لا يتكلم عن مناطق تحتل اسرائيل في الداخل اللبناني، هو لا يتيح ذلك ولا يتكلم عن ذلك. خلينا نطلع من هذا الموضوع ونخرج من لعبه المصادر. هناك في هذه الدوله اللبنانيه مواقع هي التي تصدر بيانات وهي التي يعني تتوجه للشعب اللبناني. انا اقول اما وزير الدفاع أو رئيس الحكومة طبعا بقرار حكومي، وإما رئيس الجمهورية مجتمعا على رأس حكومته، هيك تصدر القرارات. خلينا ما نحاول نصير نعبي الفراغات ببيانات لا قيمة تنفيذية لها. ثم الأيام قدامنا. طب إذا لم يتغير شيء خلال أسبوع أو أسبوعين، شو بيكون قيمة هذه المصادر؟ لا شيء. طب الاجتماع بالأمس توقف الاجتماع قبل يعني انقضاء الوقت اللازم، واليوم عاد الاجتماع ليكون شكلي وكأنه محافظ على الشكل. ماذا بعد؟
0: بتقول هذه المصادر بأنه ربما يكون الاجتماع المقبل يعني الجولة الثامنة من المفاوضات بأول أيلول من المرجح بروما. وتضيف هذه المصادر، في كان وفد عسكري، وفد سياسي، وفد قانوني. الوفد القانوني كان هدفه ملف الأسرة يلي انقسم إلى شقين، الأول مسار قانون دولة بيرعى الأسرة، والثاني متعلق بتبادل لوائح الأسرة. وهيدا الأمر يلي بلاقيه لبناني كتير صعب عليه لأنه ما عنده هيدي اللوائح.
1: لك يا صديقي، أولا نحن نتكلم مع شعب اسمه الشعب اللبناني، لدي من الخبرة والاطلاع والذاكرة ما يكفي، لا يمكن استغباء الشعب اللبناني بمجموعة كلمات. اولا انا يعني علقت لك على مساله المصادر.
0: صحيح.
1: مساله الاخرى، ما هو الملح؟ الملح نحكي بترسيم الحدود ولا زال العدو الاسرائيلي بشمال الليطاني؟ الملح نحكي بالاسره وليس لدينا لوائح؟ معلش ما هو الملح؟ المهم الملح هو انسحاب اسرائيل تدريجيا ودخول الجيش بكل معنى الكلمه وعوده الاهالي. طب لماذا لم يحضر يزيد بن فرحان الى لبنان؟ أليس لأنه ما جرى لا يتفق مع مضمون الاتصال اللي حصل بين رئيس الجمهورية وولي العهد محمد بن سلمان؟
0: ماذا حصل يعني بالمضمون؟ شو كان المضمون؟
1: نعم؟
0: المضمون عشو تمحور أكتر شيء؟
1: أي مضمون؟
0: الكلام يلي صار.
1: يا صديقي، أولا يعني إذا كنا نريد أن نسأل الأسئلة لمزيد

0: للاتفاق على استكمال مضمون الاتصال. طب لماذا لم يحصل؟ لأنه بالأخير ما جرى بعد لقاء البيت الأبيض لم يكن متناسبا مع مضمون اللقاء. واضح الشغلة. شو بدك تفلسفوا فيها يعني؟ يعني خلص في مسار متعثر بلبنان، لأنه لبنان ليس لديه وحدة سياسية في اتخاذ القرار، وهناك جهات في لبنان تحاول الالتفاف على القرار وإعادة إنتاج دور حزب الله. نقطة على السطر، نقطة على السطر، بس بالبساطة.
1: على أمل عميد أن الأيام المقبلة والأشهر المقبلة تكون عم ترجع تغير هذه الصياغة وهذا السيناريو، وإلا السيناريو الأسود والأسوأ حيكون هو بالمرصاد لللبنانية يعني أول شيء وللطبقة السياسية.
0: والتضرع إلى السماء بيجيب شيء.
1: بدنا على الأرض.
0: لا، بدنا عقول ناضجة. بدنا عقول ناضجة ونسبة أقل كثيرا من المحسوبيات ومشاريع النفوذ الداخلي وشبكات الفساد. بيمشي الحال.
1: العميد خالد حمادي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة، ضيف عزيز دايما عنا.
2: شكرا،
1: أهلا وسهلا فيك.
3: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
4: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا ولقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في موقف لافت لوزير الخارجية فيدان يلي هاجم السياسات التوسعية الإسرائيلية وأكد أن إسرائيل تقتل وتهجر في لبنان. اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السياسات الإسرائيلية التوسعية سببت باستشهاد لبنانيين وتهجير آخرين، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى السلام، وأن سياسة حكومته تحمل تداعيات سلبية على لبنان وفلسطين. وكان موقف فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يلي تناول خلاله كل التطورات بالمنطقة والعلاقات بين أنقرة ودمشق، إلى جانب الأوضاع بلبنان وسوريا ومسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وذكر فيدان أنه على المجتمع الدولي حماية أمن سوريا ووحدة أراضيها وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول ومنع اتساع دائرة التوتر بالمنطقة. وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد فيدان أنه تركيا عم بتواصل لدعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران بهدف التوصل لتفاهمات بتخفف التوتر وتحد من انعكاساته على كل دول المنطقة.

التغير المناخي عنده انعكاسات سلبية على النحل وعلى مختلف المراحل الطبيعية والبيئية. سوا حنسمع روبورتاج له علاقة بتغير المناخ يلي عم بخفض أعداد النحل والنحالة يلي بين شغفهم وبين تحديات مهنتهم اليومية. منتابع سوا هيدا الروبورتاج ضمن 5 على 5.

0: النحل بيعيش من الساحل للارتفاعات اللي كتير عالية، يعني حسب المواسم بنكون نحن عم ننقل المناحل اللي لقلنا. هون بيكون دور النحل انه يكون عم بيراقب المراعي لحتى ينقل نحله من منطقة لتاني. تغير المناخ كتير أثر بعدد كبير من الأزهار، في أزهار صارت تزهر قبل بوقت من فترة إزهارها الطبيعية فالنحل ما بيكون جاهز لجان العسل، أو أزهار صارت تتأخر عن فترة إزهارها الطبيعية وبالتالي النحل بيكون عمل جيش، لأنه في تراتبية النحل بده يعمل جيش لحتى يوصل لمرحلة يقدر يجني عسل، فبيبلش ينهار الجيش بيكون فتحت هيدي الأزهار. هيدي من أهم المشاكل اللي عم نواجهها بالتغير المناخي. بفترات سابقة كانت وزارة الزراعة شوي تساهم بدعم النحال، وهيدا الشيء من خلال توزيع الأدوية، ولكن منعرف هلأ المشاكل اللي عم تبرق فيها الوزارات، فحالياً الدعم متوقف تماماً. مراحل إنتاج العسل أكيد في عنا مرحلة كتير طويلة، هيدا الشيء منبلش نجهز له من خريف السنة اللي بتقطع عن موسم الإنتاج. يعني الخريف الماضي جهزنا النحل ليفوت بالتشتي بصحة جيدة، ببداية الربيع منبلش نحفز النحل إنه يكون عم يتكاثر ويزيد عدد العاملات هلا يكون عنده قدرة يطلع يجيب الرحيق على قلب خلية النحل، وأكيد من بعد ما تكون عم تتختم هيدي البراويز في البروسيس اللي هي بتصير الهاني إكستراكتينج أو استخراج العسل، فرز العسل بتم عبر فرازات ستينلس ستيل.
1: بحب أذكر بمقولة لأينشتاين إنه إذا انقرض النحل عن وجه الكرة الأرضية بيبقى للبشرية فقط 4 سنين لحتى يعيشوا. كرمال هيك حبوا النحل، حبوا الطبيعة وزرعوا الأزهار الصديقة للنحل.
2: بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب.
3: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
4: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: أكثر من 90 صنف منقوشة والزباين كلهم بيسألوا وينو أبو داود. منتابع سوا هيدا الروبورتاج من 5 على 5.
1: رول أكشن. نحن واحد، نحن مش تيم ولا عدة ثلاث أشخاص، نحن شخص واحد. إن كانت أختي ولا خيي ولا أنا، هيدي المصلحة ورتنا إياها الوالي، بتنضل إيد بإيد. أم فاضل بريزان لعب عجيب، حط شي حامض وحار يا خيي عليهم. حامض بس على راسي. هيدا المحل بيفتح 7 أيام على 7 أيام. إحنا منقي أحسن الأصناف وأحلى النوعية لنضلنا نحن محافظين على كاليتي معينة. هيدا المحل بلش على 4 أصناف، من 4 أصناف صرنا 97 صنف. عندك مثلا كفتة، هبرة، كباب، سجق، عندك أورما، أورما وجبنة، أورما ولبنة، أورما مع التيم، أورما مع البطاطا، أورما مع الكشك، أورما بالغاري، حشو كبدة مع لبنة بس الكاجو، حشو كبدة مع دبل تشيز بس الكاجو، جبنة وجمبون، بيتزا على أنواعها، عندك 5 أنواع بيتزا، بس كبدة مع سمك. والشغلة الكبيرة المشهورة هي الأرنبيط مع الكينوا. في مثل عندنا بالضيعة بيقول لقيني وما تطعميني. نحن يا جماعة بنحب الناس وما بيجي لعنا إلا اللي بيحبونا، وما بقى عندنا زبونات، كل اللي عندنا أخوة. بس حامض يا خيي، بس حامض. فيني خبركم نموذج عن زبوناتنا، عن هني هني أهل البيت. اللي هني أهل البيت هذا الشاب كان عمره 3 سنين كان يجي مع أهله، كان يجي لعنا. هلا من غير شهر أولاده صار عمره 5 سنين وبيجوا هني مع أهله، أوقات بيجوا لوحده.
2: أنا ماني عايش بلبنان، أنا عايش برات لبنان. بيجي دغري من المطار لعند داود وبعدين بطلع البيت. هيدي ترو ستوري يعني، وبعد ما تجربها بتقتنع فيها اكثر وبصير انت تقنع العالم.
1: ليكون عندك ايمان وحب وشجاعه وحنان وتمشي مثل الغزلان واصلك من حجر صوان، وليكون عندك شجاعه وليكون عندك بالحب انسان وعنفوان، وتضل عندك بهالبلد حريه وعداله من صان، وليكون نضوي بالثقافة على كل البلدان. لا تنسى ولا تفتش بكل الإذاعات، فتش بس
0: إذن. استمعنا إلى قصة أبو داود. أبو داود هالرجل يلي عنده محل منقيش، عنده أكثر من 90 صنف منقوشة. هال90 صنف منقوشة هو ابتكرهم، هو وإخته وخيه، وأصبح أبو داود محل منقيش معروف بمنطقة الجديدة يلي بحب يروح يزور أبو داود.

0: حنسمع ونتابع ريبورتاج تاني وهالمرة من صيدا، من صيدا مع أبو زهير، أبو زهير يلي عنده محل حلو من البي والجد إلى أبو زهير يلي هو كمان عم بورته حالياً لأولاده. أبو زهير للحلويات بصيدا منتابع أشهى المأكولات الموجودة عنده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين، تكلنا عليك يا رب العالمين، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، تكلنا على الله رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا وارزق جميع المحبين. المسرح هذه اللي أنا ربيت فيها وعشت فيها أكثر من أنا هلأ عايش، هيدي حياتي، حياتي بالزبط. بدك تعرض إذا أنت شغلك منيح ولا مش منيح، كبة وهيدي المجمرة اللي مش موجودة عند حدا.
2: سهر دعسك ودوحة قلبية،
1: يلا تكرم عينك.
3: الرز بحليب، الكاستر، مهلبية، مغلي، تشيز كيك، أوريو، ولوتس، ترمسو، وبالإضافة هيدي هي البوزة. في زباين بتجي إذا ما لقيتوا لأبو شفيق قاعد بالمحل ما بفوت. ليه ما ليه؟ بيقول لي أنا جاي أكل من عندك بس خلص.
1: هلا إيه صح.
3: بدي أبو شفيق يقعد لأنه بيحكي على الماضي، بيحكي عن كل شيء.
1: كنت تجي عند المدام الكبيرة بالسن، تقعد هون هي وبنتها، تقول لي احكي لي احكي لي كيف كنت بصيدة مع مع مع الوالد يدق البوزة.
3: يدق البوزة
1: هذه إلا عيارات، إلا عيارات خصوصي. أنا عيارات خصوصي مقلوها معي كباية، بس عاطي ابني وحبيبي خالد غير هيك ما فيه. بعدنا ماشيين مثل ما علمنا الوالد، وهلا نحن عم نعلم أولادنا. مثلا هيدي الطبخة بدها كيلو حليب، حط كيلو قية، حط كيلو قتام، كل ما دسمتها كل ما أطيب. هالمحل اللي أنا أنشأته هلأ بدي أعطيه لابني، بدي أقول له هذا المحل أقوى منك. كنا نستعمل أوين الفخار بموسم الصيف المعالي، هذه مواليدها تقريبا بالسنة الخمسين، بالسنة الثانة وأربعين، بعدنا محافظين عليها. أنا الرز بحليب الفني، اسأل ابن أبو زهير عني.

0: من بيروت إلى معاصر الشوف، معاصر الشوف مع هذا المهندس اللي كان عنده حلم من هو صغير يكون عنده مزرعة للحمير. منتابع سوا قصة مزرعة الحمير بمعاصر الشوف.
1: نحن بنعمل ميلكينج للحمير وبنعمل صابون دغري على كعبة، بنعمل صابون من دونكي ميلك. خمسمائة ملي تقريبا، وهودي كثير بأول مناعة جدا جدا جدا. دونكيز كلهم مسميين سكارلت، سكالي، بيوتي، بيعزيزة، سوسي، بيوتي، سعدونا، عزيزة، في بيبي اسمه زيتوني. المشروع مبلش من 50 سنة، بلشوا الوالد، وكان أساسه يكون عنا اكتفاء نزات، يعني كل شيء من عنا. بلش أول شيء بخزان لجمع مية الشتاء، خزان كتير كبير، وهذا الخزان بيقدينا كل السنة إلنا وللأنيملز وللضيوف عنا، لأنه غرف ضيافة هون. بعد منا عملنا البيت، ركزنا كتير على الزراعة الأورجانيك وأكتر شيء على النات، السنوبر، الجوز، البندق، هو كلهم بنعملهم إيفنتات فيهم الضيوف يجي يعيشوا هيدي الإكسبيرينس كلها. بلس الفارم، بعد منا عملنا الفارم وكان أساسه يعني يكون عنا الحليب، اللبن، اللبنة، الجبنة والبيض من الدجاج، هي كان أساسها. أنا عامل أجريكالتشر وعملت ماستر ديجري انيمال ساينس، وهذا كان حلمي من انا وصغير، كل شيء عم فكر فيه هو هذا اللي هلا موجود هون، وهذا حلمي وهلا عم حققه.

0: عندي حلم وماشي فيه، وقبلي كان في والدي عنده هيدا الحلم، وأنا عم كمل حلمه وهيدا حلمي كمان.
1: بريك ومنتابع 5 على 5 وجولة أيضا على روبورتاجات أخرى من طرابلس وأيضا من فلافل طبارة. وشو رأي الشباب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ بريك ونتابع.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
4: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
5: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: تابع 5 على 5 دايما عبر هواء اذاعه جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. الى طرابلس، هل بتتخيلوا انه في ساندويتش مغربيه بس ب 150 الف ليره لبنانيه؟ منتابع سوا هيدا الريبورتاج ضمن 5 على 5.
1: اكثر شيء اللي بيرضي انه ساندويتش عروس وفيه مغربيه عجين وعجين. هون انت عند مغربيه الدبوسي، نحن عائلة الدبوسي كلياتنا بنشتغل بالمغربيه. ساندويتش اسمه ساندويتشات مغربيه، عروس مغربيه.
2: معروف الجماهير.
1: هاي المصلحه احنا فيها لنا قبل 1930. اول ما تعلم جده لابي بالمصلحه جابوها من الجزائر ومن تونس، عرفت علي كيف؟ بعدين نحن طورناها هون صرنا نعمل ساندويتش.
3: كل ما طلعت تعبانه بناكل.
4: طيبين.
3: كل شهر هيك يعني.
1: يعني اكثرية العالم بتاكلها بساندويتش، وشوية عالم بتاكلها بصحون، وفي عالم بتاكلها بالمغربية هيك مقلية خالصة وبيعملوها بلحمة أو دجاج عندهم بالبيت. 150 ألف ساندويتش مقبولة، كل العالم بصير بتاكلها. هلا هي يعني صراحة لازم تكون أغلى من هيك، نرجع على الأيام يعني 1500 كانت أغلى من هيك، يعني إذا بتقارنها على أيام 1500، بس هلا عم ماشي مع العالم.
4: لا لا لا كويسة.
3: لا منيحة، هون أسواق شعبية.
4: لك منيحة منيحة.
3: الحمد لله.
1: نحط العروس هيك نحن طول، بس من أول ما اخترعوها بالعروس.
4: كثير كثير طيبة. جيت أهلا وسهلا، حاولوا تفضلوا. يا رب تحبوا تشرفوني.
0: هيدا هو الشعب اللبناني يلي إن كان بطرابلس، بصيدا، بسور، بجوني، ببيروت وبكل المناطق اللبنانية، كل منطقة فيها نكهة مختلفة عن التانية، فيها تميز آخر، ولكن دايماً في قاسم مشترك بين الكل، محبة هذا الوطن ومحبة الآخر. ومن سندوش المغربية إلى فلافل طبارة. فلافل طبارة يلي هي عائلة مؤسسة وإلى سنوات طويلة بهيدا المجال، وكان رفيق الحريري وأيضا شخصيات سياسية تزور فلافل طبارة. سوا منتابع هيدا الروبورتاج.
4: زدت على المصلحة سنة 50 مع الوالد، تعلمت المصلحة، صري هلا بالمصلحة 70 سنة، ووالدي أخذها من والده. جدي كان عنده محل بباب دريس، كان مشهور مطعم طبارة بالحمص والفول والفتة.
5: اللي فيه هلا؟ لا
4: لا حرب ورا حرب ورا حرب حرب ورا حرب. حضرنا على الدغري على الملاجئ، نهرب من منطقة لمنطقة، هاد مأساة كلها مأساة يعني. حملت روحي بإيد وبشيت. برغم كل المشاكل حافظنا على السمعة الطيبة واللوم الطيبة، ما غيرنا أبدا. كنا ننزل تحت القصب ونشتغل. صور إنه كان بيتي بشحيم، خط باب شحيم، كنت هربي من الطيارات الإسرائيلية. اشتغل شوي بس حتى القدرة اكل هاللقمة. اشتغل ساعتين ثلاثة وخلص شوي اللي عملته الفلفلات وقدر روح على شحيم، روح على بيتي. ولادي كانوا كلهم أطفال بدي أعيشهم. أوه شخصيات كثيرة. شو بدي؟ شخصيات كثيرة. مين بدي؟ أول شيء رفيق الحريري الله يرحمه. كانت الساعة 10 بالليل، أنا الساعة 9:30 10 بسكي. إجوا الشباب اللي عندي قالوا لي ابن عمك بدهم يطعموا دولة الرئيس، هلا بدنا فلافل. كنت أنا كاب الزيت ومصابن وكذا، رجعت الشغيلة حطيت الزيت وبلشني، عملت له حفلة فلافل الله يرحمه للشيخ رفيق. يعني ضلوا سنين طويلة لما بعد آخر أيام بحياته ضلوا ياكل فلافل. بس ابنه الشيخ سعد الله يبارك فيه ما بيحب الفلافل. كان ياخذوا له الأستاذ نبيه بري، جارنا علي حمدان، مستشاره الخاص. دائما بيجي بياخذ له بياخذ بقول للسيد
6: هذا فريق فلافل طبارة المتواضع. هذا الوالد وهو عن ابوه اخذ المصلحه وعن جده وهلا وصلت لعنده.
4: وصلت لعنده عند ولي العهد زياد. ولي العهد هو اخذ المصلحه لما كان صغير. ما هو استاذ هون شوف في شغله في سر هون، شغله اذا بتحبها ومارستها بتطلع طيبه، اذا ما حبيتها وعم مارستها ما بتطلع طيبه. بميز اول شيء بالنظافه بالمعلميه بالنكهه الطيبه. نحن قرصنا طبارة نحن الوحيدين بالعالم مش بلبنان بنلقصه بالنص لحتى يلسه من جوا ومن برا ونكهة طيبة. ونحن بنعمله بالفول 100%. ما تقولي شيء عنا تركيبة خاصة لإلي. صار التركيبة هذه من 56 لله. وعندي الحمد لله زبوننا كله بيعزونا من كل، مش من لبنان، من كل أنحاء العالم.
0: إذن هيدي قصة فلافل طبارة يلي بدأت هذه المسيرة من العام 1914 واستمرت برغم من كل التحديات بالحرب الأهلية اللبنانية وغيرها من المراحل.

قبل ما نتابع جولتنا على هالمواضيع من 5 على 5، جولة على أخبار سياسية مصادر بعبدة. الموعد الأول للجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بأول أيلول مع ترجيحات بأنه تكون بروما. كتلة حزب الله النيابية دعت الدولة اللبنانية لوقف التفاوض المباشر ووصفتها بأنها تفريط بالحقوق والسيادة. وحدات من الجيش اللبناني عادت ودخلت إلى بلدة المنصوري بعد ظهر اليوم. وقصف مدفعي إسرائيل استهدف غرب بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ما بين بلدتي مركبة وحولة جنوب لبنان. وكانت محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة ياطر جنوب لبنان. اليونيفيل سجلت أمس إطلاق 113 مقذوفاً من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 حزيران الماضي.

0: بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: تابع 5 على 5 دايما عبر هواء اذاعه جبل لبنان. وبالرغم من كل الروبورتاجات يلي تبعناها، حنتابع روبورتاج مع الشباب اللبناني اي اكثر اداه ذكاء اصطناعي بيستخدموها وبيكون عليها كل الشغل، ان كان تعليمهم دراستهم وغيرها. وشو راي المتخصص بادوات الذكاء الاصطناعي بالشق التربوي؟
1: اكثر اي اي تول بستخدمها هي تشات جي بي تي. بعمل سامر للدروسي، بساعدني حل اكسرسايزز على مثلا حاضر لاكزاماتي، حاضر لاي درس بدي اعمله، برين ستورمينج.
2: I use AI for example when I have any project or when I have things that I want to understand better for an exam. بستعمل mainly انه تشات جي بي تي and it helps me a lot because it gives me everything in bullet points.
3: I usually use chat, but مثلا if there's a concept مش فهمته باللكتشرز وهيك, you know, I put it on chat for them to like simplify it more, to make it more comprehensible. يعني
4: chat GPT لكل شيء
5: بستعمل, بس chat GPT ما بستعمل شيء تاني. مش I have not research or experience شيء تاني, بس مع chat بستعمله لكل شيء. بستعمله أكتر شيء لcoordination.
6: إيجابياته أنه كان بالأول عم بيتطور دايم, تطور الدايم عم بيعطيني إشياء زيادة كل مرة. هلأ من سنتين لهلأني صاروا يزيدوا الأسئلة بآخر لحتى يوجهني نحو السؤال الدقيق, وأكيد بيستعمل لي الصوت لحتى إذا أنا بدي أتعلم لغة بدل ما أنا

0: اني اقرا على طول بسمع الصوت وبتقوى باللغه، هي شغله كثير مهمه. لازم انتم تسبقوا طلابكم باستخدامهم لتشات جي بي تي لحتى تعرفوا تسالون اسئله من نوع جديد. ليش؟ لانه بتشات جي بي تي في ايقونه صغيره هي انسخ، بينسخ الطالب بياخذها بحطها بتول ثاني اللي هو بيعمل له برزنتيشن محل باوربوينت مثلا برزنتيشن اي اي، هذا تول بيعملها وبرزنتيشن اي اي بيعمله الباوربوينت دغري. في اوتي بيعمل ملخص، بيعمل تلخيص سمري مثلا في نوت جي بي تي كثير مهم مثلا مثل شات جي بي تي بس احلى، بيقرا لك فيديو يوتيوب.
1: بيقولوا لنا انه خففوا بس يعني اذا بدكم انه يوز ات يعني اذا انه تو فايند ايدياز، بس مش انه نخلي شات جي بي تي يكتب لنا كل البيبرز والاسايز.
0: استخدموا شات جي بي تي، استخدموا كل التولز اللي حول شات جي بي تي ومنافسين له او بيكملوه، بس اهم شغله يكون عنا نقد علمي للمعلومات اللي بنشوفها، لانه مين قال المعلومات صحيحه؟ مين قال لي اذا صحيحه دقيقه؟ مين قال لي اذا دقيقه هي مفيده؟
2: 5 على 5 هو مفتوح لكل الاشخاص، لا سيما الاشخاص يلي عندهم احتياجات خاصه. حنتابع قصه محمد جعفر. محمد جعفر هالشخص يلي برغم من احتياجاته الخاصه عنده تريزومي، هيدي التريزومي ما منعته انه يكمل حلمه، حلمه من هو صغير يكون عم يشتغل بمطعم يستقبل الاشخاص ويكون ويتر. محمد جعفر قدر يحقق طموحه على عمر 47 سنه. منتابع سوا ضمن 5 على 5 قصه محمد جعفر.

0: اسمي محمد جعفر، عمري 47، عايش حالي. تلست بكتاب قربي، تلست بحساب بطلب شغلة، والماني اسمه والساعة التايم والكم ساعة وهيك. حبيت انه اشياء حلوة، واحتمت حالي ودرس رجح خلص، بس بتحلمي التخلص شهر وطعين كفيت شغال. اشتغلت بس 16 خسر، وكنت اليوم المصيب ان شاء الله. حبيت كل العالم قال انا اشتغل بنت العالم، اشتغل استاذي. انا بشتغل على طورات والترتيب على الوكيل محمد. شو بدهم؟ بحط شيلك بحط هيك كذا، بهتم بستقبل عالم وضحكه حلوه، بفتح لهم باب اهلا وسهلا فيكم. كل مجفين وعالم بحبوني، انا حبيتهم.
1: نحن المؤسسات ببيروت لازم كلنا نتساعد ونتشارك، ندمج الشباب بالمجتمع. هني ما بيختلفوا عنا بشيء، هني اللي تبين معنا بتجربة محمد انه هو مثل اي موظف تاني بالأوتيل. وحقيقة انا بشجع كل حدا يوظف الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، لانهم عم يقدروا يعملوا نفس الشغل اللي بيعملوا حيالله واحد مننا.
0: نكت بضحي، نكت كيف بحكوا بخلص عليهم شي هيك او شي، بشكل بابا والله خلي اياه شاطرين هيك على طول، برفع راس رفع راسه، وهو امي ماما. حبيت امي، حبيت كي دنيا عليها، حبكم، اشتاقوا اكثر.

منتابع حالتنا من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان، ولأنه الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة عندهم إيمان، عندهم تطور، وعندهم قدرة رهيبة على مواكبة كل يلي عم بصير. حنتابع سوا قصة مريم حشيشو. هي بطلة رياضية عندها احتياجات خاصة، ولكن أهلها واكبوها، وقفوا حدها ودعموها رياضيا فنيا وحتى إنسانيا. منتابع سوا قصة مريم حشيشو.

0: عليها ملاعبة كتير مميزة، كتير عندها تركيز عالي، قدرت تتأهل لبطولة العالم للاحتياجات الخاصة بألمانيا. كان هناك عندها تصميم عالي أنه تربح، والحمد لله تأهلت لربع النهائي وقدرت تحصل على الميدالية البرونزية بعد عدة انتصارات لها، ولهلأ هي بعدها مكملة وصر على بطولة العالم إن شاء الله.
1: ألمانيا ثالث
2: مريم، من قبل ما نبلش مع التوش أولمبيكس في 2023 كنا بلشنا نجي على الجيم شارك كمان بتمرينات فوتبول وباسكتبول، وهلأ كمان مريم تلعب as unified team مع able people اللي هي الحدا الوحيد عن disability بهذا الفريق، وبتلعب عادي والصبايا اللي هنيتي كلهم بحبوها وبيلعبوا معها. يعني حتى لما نكون عم نعمل بيكينج لفريق، مريم من الأشخاص اللي دغري عم يكونوا عم تتنقى معه عند الفريق، وحدا she's a good scorer. يعني تعرف وين لازم توقف وكيف لازم تاخد الباس وامتى لازم تشوت، كل الأشخاص عنده أورا. بس كيف انت بتتدخل تعمل intervention بهيدا الكيس؟ هون الكيس يا تتقدم يا تتراجع يا تبقى محلك. سو كل ما كان عندك intervention especially early intervention مع هودا الولاد، كل ما هيد ولد ساعتك اكتر بكتير.
3: مريم ما بعملها مثل اي اخت، يعني بنت عادية. انا بالنسبة لي مش اللي بيخلق انه عنده problem هو اللي عنده problem او مريض، لا، هو المريض بهالحياة اللي بيعاملوه الناس كأنه هو مريض. أنا مريومة هدية من عند الله عطاني هي، وأنا بحب حافظ عليها هالهدية. كل ولد عنده قدرات، كل ولد عنده مواهب، وبتختلف هالمواهب، بس المهم نعرف شو هي ونكتشفها وننميها وندنى أملنا بالله أنه نوصل ونحققوا هالشيء. لكل حدا عنده حالة سبيشل بقول لهم ما تطلعوا بالناحية السيئة، تطلعوا بالناحية الإيجابية، اطلعوا فيها من النظرة نظرة أمل، لأنه شو ما عملتي لو قالوا لك بحبك يا ماما كل تعبك بيروح تعال. لو تجاوبوا معك 10% هال10% عندك إياها قد الدنيا كلها، إيمانها فيها أكتر عم بزيد، هي مصدر إلهام لأخواتها.

0: من تابع خمسة على خمسة وقصة جديدة. هالمرة حنكون من مغدوشة. مغدوشة هالبلدة المميزة يلي موجودة بجنوب لبنان عندها مونة مميزة أيضا. هذه المونة يلي بتنتجها سيدات مغدوشة ليكونوا عم بيأمنوا من خلالها استمراريتهم المادية وأيضا شغفهم بالمونة الجبلية لسيما الجنوبية. منتابع سوا هيدا الروبورتاج.
1: بمغدوشة في مزار سيدة المنطرة. هيدا المزار الديني للعذراء ويسوع اجوا عليه، هو مزار كتير مهم. نحن عملنا هلأ مؤخراً بيت للمونة البلدية، كلها شغل ستات البيوت اللي بتتراوح أعمارهم من 30 وطلوع، بحبوا الشغل البلدي. نحن هون موجود عنا كل أنواع المونة البلدية اللي بتحتاج لها ست البيت. مغدوشة كانت تشتهر بكروم العنب، هلأ بعد في كم كرم يعني صار كتير الكروم قليلة، ولكن هلأ أكتر شيء بتشتهر فيه هو شجرة البوسفير. لهالسبب عملنا هون سكشن لشجرة البوسفير. ببلش أول شيء بالمزهر، مربى البوسفير تبع الليمونة، عنا الليكار العبوسفير تيستينج بوسفير تبعه، عنا كمان مربى الزهرة اللي هي الوردة تبع شجرة البوسفير، وعنا آخر شيء شراب البوسفير اللي هو العصير اللي بنحط له مي وتلج وكتير طيب بينعش بالصيف. مونة عم تنعمل بطريقة بعدها كتير تقليدية وتراديسيونال. بعدنا منستعمل الكركة النحاس، منستعمل اللكن اللي هو نعمل فيه المربى نحاس، كل الأشياء اللي كانوا جدودنا يستعملوها. كمان مغدوشة كتير بتتميز بالدبستين، أهل الضيعة بحبوا هيدا الشيء، موجود بس للتراديسيون بمغدوشة. سو نحن كمان بنعرف الزوار اللي بيجوا على هيدا الأيتم اللي هو دبستين، بنعمل كمان دبس العنب وأكيد دبس الخروب.
0: هيدي مغدوشة وجمال هالمناطق الجبلية والصيدوية وحتى كل مناطق لبنان، ولسيما خلال فصل الصيف يلي دايما لازم ندعي كل المغتربين والسياح أنه يجوا لعنا على لبنان يزوروا هذا البلد يلي في الحياة برغم من كل تحدياتها، في الفرح برغم من الأحزان والألام، وفي الأمل يلي هو الدواء والمسكن للشعب اللبناني برغم من تداعيات الحرب يلي أدخل فيها لبنان مساندة إن كان لمحاور أخرى أو برغم من هذه الأزمات يلي بعدنا عم ندفع حقها من الحرب الأهلية اللبنانية مروراً بكل الملفات والسنوات يلي تلت هالمرحلة.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بيدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار اغنيه

بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

لا مبصر ولا فرمشاني ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكره النجيب وقال لي يا ابني اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

32 مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش

دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.